إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: ذلك لأن الحق.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

الألعاب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي على الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي تخرس أصواتهم صيحتي على الشعب

سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار على قبضة إصرار سيفنا كل جبار ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري على قبضة إصراري سيفنا كل جباري ولن يقهر تياري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري أنا النصر لأحراري غدا الحشر في أرضي.

0: ترى آلامي آلامي. أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي، أنا الحاضر أحلامي على مفرق أيامي أيامي. أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف، أنا المستقبل الزاحف في أرضي أنا الشعب. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي. أنا الشعب زلزلة عاتية تخمد نيرانهم غضبتي، فتخرس أصواتهم صيحتي، تخرس أصواتهم صيحة، تخرس أصواتهم صيحة. على الشعب عاطفة طاهرة، على
1: الشعب. إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: الهادي. الهداية ميل عن الخطأ إلى الصواب، وعن الضلالة إلى الرشد، وعن التيه إلى الجادة. فهو سبحانه يهديك فيحرف مسارك عن الضلالة إلى الرشد، وعن الغواية إلى الطريق الأقوم. يهدي التائهين في الصحاري، ويهدي القارئ إلى موضع المعلومة، ويهدي المكتشف إلى الاختراع، ويهدي المجتهد إلى دليل المسألة، ويهدي الداعية إلى الأسلوب الأسلم، ويهدي الأب إلى الطريقة المثلى في نصح ابنه. يهديك بما تظنه صدفة، يهديك بآية تسمعها في صلاة، ويهديك برؤيا تراها، ويهديك بنصيحة عابرة، ويهديك بكلمة تقع عينك عليها في كتاب، ويهديك بتأمل، ويهديك بظروف تدفعك إلى الصواب، ويهديك بالخوف، ويهديك بالحب، ويهديك بالموت. تكون في غمرة النسيان فيذكرك به، تكون في حومة المعصية فيوقظك، تكون في وسط المستنقع فيطهرك، تكون في داخل الجب فيدلي إليك حبلا. يهديك بحب يغمر فؤادك، أو بخوف يزعزع استقرارك، أو بمرض يذل كبرياءك، أو بحاجة ترغم أنفك، أو بفقر ينقض ظهرك، أو بخواء يعذب روحك، يعيدك إليه، إلى طريق الأنوار، يجعلك من رواد المسجد بعد أن كنت تنظر إليه من بعيد، ولا تنالك هداياته من قريب. يعلم يديك كيف تمسكان بالمصحف بعد سنين طويلة من الهجر والصدود، يرطب لسانك بذكره بعد أن كنت تترنم بأغاني تافهة. اللهم ارزقنا هداية من عندك تنتشلنا من صحراء التيه، وتوصلنا إليك، وتدخلنا بها جنة عرضها السماوات والأرض.

0: فيكو الذكر فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الذاكرين وقدوة العاملين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في سلسلة متصلة من الحلقات عن دروس نافعة من فقه الأدعية والأذكار، راجيا من الله تعالى أن ينفعني وإياكم وعموم المسلمين بها، وألا يحرمنا فضلها وعظيم أجرها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. الحلقة الأولى: أهمية الذكر وفضله. غير خاف على كل مسلم أهمية الذكر وعظيم فائدته، إذ هو من أجل المقاصد وأنفعها، ومن الأعمال المقربة إلى الله تعالى، وقد أمر الله تعالى به في القرآن الكريم في مواطن كثيرة، ورغب فيه ومدح أهله وأثنى عليهم أحسن الثناء وأطيبه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال جل ثناؤه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال عز من قائل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تبارك اسمه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه وتعالى في هذه الآيات بكثرة ذكره، وذلك لشدة حاجة العبد إليه وافتقاره، أعظم الافتقار إلى ذكره سبحانه، ولعدم استغنائه عنه طرفة عين، فأي لحظة خلا فيها العبد من ذكر الله تعالى كانت عليه لا له، وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله، وندم على ذلك ندما شديدا عند لقاء الله يوم القيامة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من قوم جلسوا مجلسا وتفرقوا منه لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان عليهم حسرة يوم القيامة. والسنة مليئة بالأحاديث الدالة على فضل الذكر ورفيع قدره وعلو مكانته وكثرة عوائده وفوائده على الذاكرين الله تعالى كثيرا والذاكرات. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبق المفردون، قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وروى البخاري أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولعل من المناسب هنا والحديث ماض بنا في فضل الذكر أن نلخص بعض ما ذكره أهل العلم من فوائد الذكر التي يجنيها الذاكرون في حياتهم الدنيا قبل الآخرة. ومن أحسن من تكلم في هذا الموضوع وجمع أطرافه ولم شتاته الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب من الكلم الطيب. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة، وهو متداول بين أهل العلم وطلابه منذ زمن. فقد قال رحمه الله تعالى في كتابه المذكور: وفي الذكر أكثر من 100 فائدة. ثم أخذ يعددها فذكر ما يزيد على 70 فائدة، كل واحدة منها بمفردها كافية لحفز النفوس وتحريك الهمم للاشتغال بالذكر. كيف وقد اجتمعت تلك الفوائد الكثار والعوائد الغزار، والأمر فوق ما يصفه الواصفون ويعده العادون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولعلي أذكر لكم مستمعي الكرام هنا فائدة من فوائد الذكر مما ذكره رحمه الله تعالى، على أن نستكمل بعض هذه الفوائد إن شاء الله تعالى أثناء حلقاتنا هذه بعونه عز وجل. فمن فوائد الذكر أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ثبت في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي ومستدرك الحاكم وغيرهما وغيرها بإسناد صحيح من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بها بني إسرائيل أن يعملوا بها، وإنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بها بني إسرائيل، وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أعذب. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. فذكر أمرهم بالتوحيد والصلاة والصيام والصدقة. ثم ذكر الخامسة فقال: وآمركم أن تذكروا الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى، إلى آخر ما ورد في الحديث العظيم. وقد وصفه العلامة ابن القيم رحمه الله بأنه حديث عظيم الشأن ينبغي لكل مسلم حفظه وتعقله. هذا الحديث مشتمل على فضيلة عظيمة للذكر، وهي أنه يطرد الشيطان وينجي منه، وأنه بمثابة الحصن الحصين والحرز المكين الذي لا يحرز العبد نفسه من هذا العدو اللدود إلا به. وهذا لا ريب فيه فضيلة عظيمة للذكر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد ألا يفتر لسانه من ذكر الله، وألا يزال لهجا بذكره، فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر، ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة، فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه، وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع وكالذباب. ولهذا سمي الوسواس الخناس، سمي الوسواس الخناس أي الذي يوسوس في الصدور، فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. فنسأل الله تعالى أن يعيذنا من شر الشيطان وشركه، ومن همزه ونفثه ونفخه، وأن يلهمنا الذكر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: فكوا الذكر
1: فكوا الذكر
0: فكوا الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكوا الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5 89.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن أمل جديد مع موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. تحدثنا في حلقة سابقة بأن الله سبحانه وتعالى حقق الوعد لأم موسى عليه السلام، فرددناه إلى أمه، وهو سبحانه وتعالى يحقق وعده لجميع الذين يثقون به من المؤمنين. نعيش اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مرحلة جديدة من مراحل حياة موسى عليه السلام. يتربى موسى في قصر فرعون تربية الملوك، ويشب موسى عليه السلام فيصبح رجلاً قوياً شجاعاً، ويلاحظ كيف أن فرعون يظلم القوم ويسومهم سوء العذاب، وكيف أنه استمر أيضاً في تقتيل بني إسرائيل، تقتيل الذكور من أبنائهم واستخدام الإناث. موسى عليه السلام يلاحظ هذا الظلم لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً. وفي يوم من الأيام يدخل المدينة وإذا برجلين يقتتلان كما جاء في القرآن، وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شدة ما كان ينتاب موسى عليه السلام من الغيظ من فرعون وأعمال فرعون الظالمة، قام وبطش بالرجل الذي هو من قوم فرعون، بطش به فقتله فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يدخل موسى عليه السلام في مرحلة جديدة من الخوف، مرحلة خوف عاشها عندما كان رضيعا لكنه لم يكن يشعر بها، إنما عاشت الخوف أمه. وهنا بدأ موسى عليه السلام يخاف من أن فرعون إذا وصلته الأخبار لا شك سيقضي عليه، وهو أيضا عنده بقايا إيمان لأنه عاش في مجتمع مؤمن، بنو إسرائيل مؤمنون، ولذلك استغفر الله سبحانه وتعالى على ذاك العمل. نحن لن نستطرد كثيرا هنا حتى نصل إلى هدفنا في مسألة التركيز على الأمل في الموضوع. في اليوم الثاني يجد نفس الرجل الإسرائيلي يتشاجر مع رجل مصري، ويريد موسى عليه السلام أيضا أن ينتقم للإسرائيلي ويتوجه للقضاء على خصمه، فيظن كما تذكر بعض الروايات ذلك الإسرائيلي بأن موسى متجه إليه عندما قال إنك لغوي مبين، فظن أنه سيقتله. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ والأمر لا يزال لم ينكشف بأن موسى عليه السلام هو الذي قتله. وهنا التقط الكلام مباشرة، وفر المصري، ووصل الخبر إلى القصر بأن موسى هو القاتل. يجتمع فرعون ويتخذ القرار المباشر بقتل موسى، وموسى لا يعلم شيئا لكنه يتوقع. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل رجلا من أقصى المدينة جنديا من جنوده إلى موسى عليه السلام: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سبحان الله، لاحظوا هذا التدبير، جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يصل إلى موسى، مرحلة الخوف تزداد. إلى أين يذهب موسى؟ موسى الذي تربى في القصر لا يعرف سوى القصر، إلى أين؟ إلى أي طريق؟ أي طريق يسلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى طريق مدين، توجه تلقاء مدين، خرج يقول الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. يترقب في أي وقت ممكن أن يقبض عليه فيعدم، لكن خروجه بداية أمل جديد. خرج منها خائفا يترقب، لكنه خرج، نظر إلى طريق أمامه لا يعرفه لكنه توجه إليه لأنه المنفذ الوحيد للنجاة، فلا بأس أن يقتحمه موسى عليه السلام.

توجهت القاء مدين ودعا الله سبحانه وتعالى: رب نجني من القوم الظالمين. وهنا على كل مؤمن مع كل خطوة يخطوها ألا يثق بالأسباب التي يبذلها، إنما يثق بالله سبحانه وتعالى مع بذل تلك الأسباب. موسى عليه السلام مضى في طريقه كسبب من الأسباب، تصل به قدماه بعد مشقة سفر إلى ماء في مدين، ورد ماء مدين، ورد هزيلا ضعيفا لا يمتلك من جوانب القوة شيئا، ووجد شيئا غريبا، وجد أناسا يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان أي أغنامهما عن البئر. ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاستغرب موسى، الأصل أن يكرم الناس النساء لا أن تقف النساء في آخر القوم ويسقون. فقام مع شدة ما يقاسيه ويعانيه وسقى لهما، ثم توجه إلى ظل شجرة ودعا الله سبحانه وتعالى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير هذا؟ نعم، خير الله سبحانه وتعالى بأن قاد موسى عليه السلام إلى هذا المكان. هو ضعيف لا شك، لا يمتلك من جوانب القوة لا شك، وهنا يبرز أهمية الأمل. تذهب البنتان إلى أبيهما الشيخ الكبير ويقصان القصة، وهنا يأتي الاقتراح لنجاة موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هكذا تقول إحدى الفتاتين. موسى قوي حيث استطاع أن يسقي لهما دون عناء، أمين من خلال تصرفاته، ما أخذ شيئا منهما، ما ابتزهما بشيء، إنه رجل يبدو عليه ملامح الصلاح، إنها جندية من جنود الله سبحانه وتعالى. تذهب إحداهما إلى موسى عليه السلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله، هنا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عندما توجه إلى تلقاء مدين، وبالفعل وصل إلى سواء السبيل وهداه الله سبحانه وتعالى. يلتقي موسى عليه السلام الغريب الفقير الضعيف الذي لا يملك من جوانب القوة شيئا، يلتقي بالشيخ الكبير، وإذا به يستمع لموسى وهو يقص عليه القصص. قال له مطمئنا: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه عرضا عجيبا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا عرض، عرض بالطعام والشراب والزواج أيضا، استقرار إقامة لمدة 8 سنوات، وإن أراد 10 فلا بأس مقابل هذا الزواج كمهر لهذه الفتاة، إن شاء بعد ذلك أن يعيش عمرا لا بأس، لكن هذه 8 سنوات أو 10 هي عبارة عن مهر. موسى عليه السلام ما كان يحلم بهذا الوضع، ما كان يحلم بطعام وشراب يأتيه وبزواج يأتيه أيضا. فاستقر وضع موسى عليه السلام وعاش بذاك الأمل حياة طيبة مع الرجل الصالح في مدين، مع زوجه، مع أناس آخرين شعر بالأمان والاطمئنان معهم. إنه الأمل الذي عاش به موسى عليه السلام وتحقق له بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا تتحقق الآمال. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذا لملمت وجهك بين أشلاء الشظايا وانتزعت الحلم كي يبقى على وجه الرجال الصامدين، إذا ارتعدت عيونك والدماء السود تجري في مآقي الجائعين، إذا لاحت أمامك أمة مقهورة خرجت من التاريخ، باعت كل شيء، كل أرض، كل عرض، كل دين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إن معركتنا المصيرية استعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: قهوة مأربية، رحلات يومية ربانها الأمل وسفينتها التفاؤل
1: ووقودها الطموح ووجهتها مرافئ الإنجاز والبناء.
2: قهوة مأربية، إطلالات ملونة بقطوف العلم وثمار المعرفة،
3: نتفيأ خلالها ظلال الخبرات المتجددة والتجارب المتعددة.
0: قهوة مأربية، مساحات مشرقة بالمحبة والمودة والوئام.
1: قهوة مأربية، رؤية متجددة للحياة،
2: نستشرف بها آفاق المستقبل ونشكل فيها ملامح المواكبة.
4: قهوة مأربية يعدها لكم ويقدمها مسعد عكيزان،
5: منى أبو إصبع،
4: محمد عقيل،
6: تسليم حميد،
7: رحمة عبد الله،
4: وينفذها لكم محمد فرج
8: ونصر الأغبس
9: ونجلاء القاضي.
4: إشراف برامجي
10: مبخوت السيفي،
4: إشراف عام علي الحواني.
11: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قهوة مأربية. صباح الخير والنور والمسرات، صباح يتدفق بالبهجة والأمل على كل المتابعين والمستمعين الذين يشاركون هذه الإطلالة الصباحية المتميزة. مع بداية هذا اليوم الجديد تفتح الحياة أمامنا صفحة بيضاء ناصعة تدعونا لأن نكتب عليها بأفعالنا وأفكارنا وطموحاتنا قصة نجاح جديدة تضاف إلى مسيرتنا وتثري وعينا. ومع كل شروق شمس لا يتجدد الضوء في الآفاق فحسب، بل تتجدد في أعماقنا القوة والقدرة على التغيير نحو الأفضل. أعزائي المستمعين، إن الصباح ليس مجرد توقيت زمني لافتتاح الأعمال والمهام، بل هو محطة نفسية وفكرية غاية في الأهمية نملك فيها فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الأولويات وتنظيم الأفكار والتخلص من رواسب الأمس بكل ما فيه من تحديات أو عثرات، لننطلق بروح مقبلة وعزيمة صلبة. مستمعينا الكرام، من التميز في هذا العصر المتسارع يتطلب منا وعيا متيقظا وقدرة عالية على إدارة الذات وتطوير المهارات بشكل مستمر. فالنجاح الحقيقي لا يولد في لحظة خاطفة، بل هو نتاج تلك القرارات الصغيرة والواعية التي نتخذها مع بداية كل يوم، حين نختار الشغف بدلا من الكسل، والتفاؤل بدلا من الإحباط، والمبادرة بدلا من الانتظار. إن استثمار العقل البشري بالمعرفة والقراءة المستمرة هو السلاح الأقوى لمواجهة متغيرات الحياة وضغطها. وعندما نتحدث عن بناء المجتمعات والأوطان، فإننا نتحدث بالضرورة عن تلك السواعد والهمم الصباحية التي تبدأ يومها برؤية واضحة وهدف نبيل. وإن كل بصمة نتركها في ميادين عملنا وكل كلمة طيبة تنشرونها في محيطكم تصنع فارقا كبيرا يمتد أثره ليتجاوز الأفراد ويصل إلى المجتمع ككل. فالوعي هو الحصن الذي يحمي عقولنا، والشغف هو المحرك الذي يدفعنا لتقديم الأجمل والأفضل دوما. مستمعينا الكرام، لنفتح في هذا الصباح نوافذ التفاؤل والرضا، ولنستقبل يومنا بابتسامة وثقة واقتدار، ولنكن دائما مشاعل نور تضيء الدرب للآخرين وتنشر العطاء والمعرفة في كل مكان. نتمنى لكم يوما مشرقا حافلا بالإنجازات والمسرات ومليئا بالتوفيق والنجاح. إذن أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم سنرافقكم من الأعداد والتقديم أنا محمد عقيل وزميلتي تسنيم حميد، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد فرج. ابقوا معنا.

0: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا، وعدنا لكم من جديد مع فقرتنا الصحية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن كيفية أو كيف يمكن الوقاية من التسمم الغذائي. في بداية الأمر مستمعينا الأعزاء، التسمم الغذائي ليس مرضا نادرا، بل هو من أكثر المشكلات الصحية انتشارا حول العالم، ويحدث نتيجة تناول أطعمة أو مشروبات ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات، أو يسبب أو بسبب ربما سوء التخزين أو عدم الطهي الجيد أو ضعف النظافة أثناء إعداد الطعام، وما يجعله خطيرا قد يصيب أي شخص وفي أي وقت. لكن في الوقت نفسه يمكن الوقاية منه بسهولة إذا التزمنا بالإرشادات الصحيحة. وفي بداية دعونا نتحدث عن أول وأهم نقطة، وهي منع التلوث المتبادل. وهذا يعني ببساطة منع انتقال الجراثيم من الطعام أو من طعام إلى آخر. ويحدث ذلك كثيرا في المطاعم عندما يتم استخدام نفس أدوات التقطيع أو السكاكين للحوم النية والخضروات دون تنظيفها، أو عند وضع اللحوم النية بجانب الأطعمة الجاهزة للأكل. لذلك من الضروري فصل اللحوم والدواجن والأسماك عن باقي الأطعمة، واستخدام أدوات مختلفة أو غسلها جيدا بين كل استخدام وآخر.
1: نعم أعزائي المستمعين، كما ينصح دائما بحفظ اللحوم النيئة في أوعية مغلقة داخل الثلاجة ووضعها في الرفوف السفلية حتى لا تتسرب سوائلها إلى الأطعمة الأخرى. أما النقطة الثانية وهي الطي الجيد للطعام، ومن أهم وسائل القضاء على البكتيريا الضارة، فالحرارة العارية قادرة على قتل معظم الميكروبات التي تسبب التسمم الغذائي. لذلك يجب التأكد من طي اللحوم والدواجن والأسماك بشكل كامل وعدم تناولها وهي غير مكتملة النضج. كذلك يجب الانتباه إلى إعادة تسخين الطعام المخزن بطريقة صحيحة بحيث يصل إلى درجة حرارة عالية من الداخل، لأن التسخين السطحي فقط لا يكفي للقضاء على الجراثيم.
0: وأما النقطة الثالثة محمد عزيز المستمع، فهي غسل الطعام وتنظيف الأسطح. فقبل تناول الخضروات والفواكه يجب غسلها جيدا تحت الماء الجاري لإزالة الأتربة وبقايا المبيدات والجراثيم. كما يجب الاهتمام بتنظيف أسطح المطبخ بشكل مستمر، خاصة بعد التعامل مع اللحوم النية، باستخدام الماء الساخن والصابون أو مواد التعقيم المناسبة. لذلك من المهم غسل اليدين جيدا قبل وبعد تحضير الطعام، لأن اليدين تعتبر من أكثر وسائل نقل الجراثيم دون أن نشعر.
1: نعم أعزائنا المستمعين، في سياق نظافة النظافة الشخصية كعامل أساسي لا يمكن تجاهله، فغسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل إعداد الطعام وبعده يقلل بشكل كبير من انتقال العدوى. كما يجب تجنب تحضير الطعام عند الإصابة بأمراض مثل الإسهال والتقيؤ أو أي عدوى جلدية، لأن ذلك قد يساهم في نقل الجراثيم إلى الطعام بسهولة. كذلك مستمعينا الكرام، من الضروري تغطية الجروح أثناء الطهي لتجنب أي تلوث. ومن العوامل المهمة أيضا التخزين السليم للطعام. الأطعمة تحتاج إلى درجات حرارة مناسبة للحفاظ عليها من التلف ونمو البكتيريا، ويجب ضبط الثلاجة على درجة أقل من 4 درجات مئوية وعدم ترك الطعام المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، لأن ترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة يوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا بشكل سريع وخطير.
0: صحيح، كما يجب دائما التأكد من تاريخ الصلاحية للمواد الغذائية قبل استخدامها. ولا ننسى أيضا أهمية التبريد وإعادة

0: نعم أصدقائنا المستمعين، إذا أردنا أن نخلص الوقاية من التسمم الغذائي في نقاط بسيطة، يمكن القول أنها تعتمد على 4 قواعد ذهبية. أولا النظافة والطهي الجيد والتبريد السليم ومنع التلوث المتبادل. هذه القواعد البسيطة قد تبدو سهلة، لكنها في الواقع تشكل خط الدفاع الأول لحماية صحتنا وصحة أسرنا من أخطار التسمم الغذائي. ومن المهم أن ندرك أن كثيرا من حالات التسمم لا تحدث في المطاعم فقط، بل تحدث في المنازل أيضا بسبب عادات بسيطة قد نافل عنها، مثل ترك الطعام خارج الثلاجة أو عدم غسل اليدين جيدا أو استخدام أدوات غير نظيفة. لذلك فإن الوعي الغذائي هو أساس الوقاية.
1: وفي النهاية تبقى الرسالة الأهم هي أن الوقاية دائما أفضل من العلاج، وأن الالتزام بالنظافة والطهي السليم ليس مجرد عادة يومية، بل هو أسلوب حياة يحافظ على صحتنا وسلامتنا.
0: إذن أعزائي المستمعين، نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. هذا كل ما لدينا في فقرتنا الصحية.

0: مرحبا بكم جديد أعزائنا المستمعين، وصولا إلى فقرة التنمية الذاتية. وحديثنا اليوم هو وقفة مع الذات، أعتزل حتى تعتدل. يبدو أحدنا في الانغماس داخل الحياة لا يلوي على شيء ولا يأبه بنفسه التي يقحمها في مجابهة المخاطر لوصل أمر ما. لا هدف يترأس أفكاره ولا خطة توجهه لرغباته ولا غاية تستهل معاركه، فيكون لزاما أن يلحق بمحيط ذاته الأذى المعنوي إن لم نقل المادي. إن أي مراقب لحال ذاته يعلم علم اليقين كيف ينعكس شكل العالم من حولنا، فالأشد وحشة وظلما وغرابة وسلبية على عالمنا الداخلي الذي نلتحم فيه مع أرواحنا ونخلو إليه كلما سكنت طبول حرب العالم ليكتشف لنا عالما أشد صراعا وأعتى حروبا في دواخلنا.
1: لذلك إن هناك أفكارا تكونت فيها وتفشت داخلها كوبة يزداد كل يوم ولا ينقص، لا علم لنا متى بدأت ولا كيف ستنتهي، وكأنها جيوش الأرض جمعة التي لا قبل لنا بها، استنفرت في مجدها فتوجهت قوة مسدسها نحونا. نحن نعي أننا بحاجة لتعقيم عقولنا وتطهير أنفسنا مما خارمها جال في أعماقها واستوطن، وإن القضاء عليها يستوجب عزلة ما تشابه حجرا صحي أو تشبه حجرا صحي على المثال على مريض بين الفينة والأخرى.
0: نعم أعزائنا المستمعين، والعزلة المعنوية هي المرحلة التي نحتكم فيها على أرواحنا وأفكارنا ونستمع إليها بصمت ونسيطر على ما ورد إلينا من محيطنا الخارجي، والأمر يكمن في تفريغ ما لكل الأفكار والآراء، فإذا تمثلت أمامنا كاملة ولفظناها جملة واحدة لاحقنا بواعثها حتى معاقلها الأخيرة، وتمت رحلة التخلص من كل ما عبث بذواتنا. أعزائي المستمعين، هذه الرحلة هي وقفة مع الذات وخلوة بها بعيدا عن غمام الواقع المعاش وبهرجة الحياة، نستنطق فيها رغباتنا ونعيد إحياء شغفنا وترميم أهدافنا وإصلاح ما تكسر من أشرعة التوق للتغيير، لنعاود الانبعاث في وسط قد لا يشبه فينا شيئا بالضرورة، دون أن يشكل ذلك أي عبء أو صراع تكون نتائجه في الغالب تداخل الأهداف والرغبات وتشابه أوجه أولوياتنا وأولويات الراكب المحيط بنا والسيل المجتمعي، فننجرف معه غير محاطين بوجهتهم، محاولين بذات القدر الحفاظ على رباطة الجيش ووحدة الصف بيننا وبين ما نحمل من آنائنا وما يعبر عنا.
1: ولا تكون الخلوة بالنفس لزاما إلا عندما تكون اعتذارا للنفس من كل تشوه التصق بنا، وكل شائبة عكرت صفوتنا، وكل أذى تمرغ به عن كل سوء خالق أو خانق بنا من الاختلاط دون ضوابط.
0: نعم تسنيم، لكننا قد ننسى أو نتغافل عن أن عملية الأخذ والعطاء والكسب والإكساب عملية غير مزدوجة أو آنية، ولا تتم في حالة من عدم الاتزان كما وصفتها، إنما تتم بتتابع، فقد تتلاحق أو يكون بينهما وافر من الوقت يكفي لتتم بوعي أكبر، وإلا لكان ضررها على المحيط والذات غير محمود العقبات، كمن ينعق بما لا يسمع أو كمن يعزف مقطوعة موسيقية لجموع من الصم. فالوعي والإدراك أساس التحول بل وطور من أطوار التغيير.
1: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرة التنمية الذاتية لحلقة اليوم.

0: مجلس التاسع من إذاعة الجمهورية من مأرب، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيموني للبحث في مجالة التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برنامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي خلال لقائه وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف على ضرورية الإسراع في تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بشأن توريد المشتقات النفطية لمحطة التوريد الكهربائية، بما يساهم في تحسين خدمة الكهرباء والتخفيف من معاناة المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الطلب على الطاقة. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شاه محسن الزنداني، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا وخدميا واجتماعيا. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى مناقشة انعقاد مجلس النواب بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته الدستورية في دعم البرنامج الإصلاح ومراجعة السياسة العامة وإقرار الموازنة العامة للدولة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شاه محسن الزنداني ووزير الدولة للشؤون الخارجية والعالمية بمملكة أسبانيا صديقة دييغو مارتينيز، حيث جرى بحث آفاق تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعمها في طهران، إضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: إن معركتنا المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة ستظل هدفنا الجامع، وسنمضي قدما في توحيد أبناء شعبنا في الداخل والخارج ضد انقلاب وإرهاب الميليشيات الحوثية والمشروع الإيراني الداعم لها.

0: ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
4: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

جابت حاجي وما جابت حاجي وين عادك وصبر يا قلب عسيرك عسيرك.

0: الأعزاء مرة أخرى مع فقرتنا الاجتماعية. وفي حديث هذه الفقرة سنتحدث فيها عن توقف عن تجميد الطفل المطيع، أوجه إيجابية لا تعرفها للعناد. في بداية الأمر، يميل كثير من الآباء إلى مدح الطفل المطيع الذي ينفذ الأوامر لأول مرة ومعاقبة الطفل العنيد الذي يجادل ويرفض، ويتمنون أبناء مرتاحين في التربية ومطيعين في السلوك. لكن ما لا يدرك كثيرون أن ما يفضلونه اليوم قد لا يكون الأفضل لمستقبل أبنائهم غدا. فلماذا نحب الطفل المطيع ونعاني من الطفل العنيد؟ أظهرت دراسة نشرت عام 2015 في مجلة ساينس دايركت أن الأطفال أو أن أفراد الطبقات العامة والفقراء يميلون إلى الاهتمام بطاعة الأبناء أكثر من غيرهم، حتى لو تحققت هذه الطاعة عبر أساليب عقاب قاسية مثل الضرب. إذ ترتبط المجتمعات التقليدية الطاعة بالأخلاق واحترام الكبار وفهم حدود السلطة.
1: نعم تسنيم، في المقابل لا يرى الطفل العنيد نفسه عنيدا، بل يشعر أنه يدافع عن استقلاليه ويريد أن يقرر بنفسه، فيختبر حدود السلطة ويسأل داخله ماذا سيحدث لو رفضت. أما الوالدان فيمران بمشاعر متشابكة من فقدان السيطرة إلى الإحساس بأن الطفل لا يحترم كلامهما، وصولا إلى ضغط جماعي يفرض أن يكون طفلهما مؤدبا ومطيعا. إذن من هو المطيع ومن هو العنيد؟ في علم النفس النمائي الذي يدرس تغيرات الفرد مع الولادة حتى الشيخوخة، يفسر الفرق بين الطفل المطيع والطفل العنيد قوة أو قوي الإرادة بوصفه اختلافا في المزاج. فالطفل المطيع يستجيب بسرعة للتعليمات، يلتزم بالقواعد ويتجنب الصراع، ويميل إلى ضبط سلوك عال، لكنه يعتمد غالبا على التوجيه الخارجي، وقد يواجه لاحقا صعوبة في التعبير عن ذاته أو خوفا من الخطأ وميلا للقلق إذا كانت طاعته زائدة.
0: أما الطفل العنيد في قوي الإرادة يميل إلى النقاش ورفض الأوامر التي لا يقتنع بها، يتمسك برأيه ويبدو أقل انضباطا ظاهريا، لكنه يطور ضبط الذات مع الفهم، ويتصف باستقلالية أعلى وقدرة أفضل على اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع احتمالية احتكاكات أكبر مع الأهل إذ لم يواجه أو يوجه بشكل صحيح.
1: إذن العناد أعزائي المستمعين هنا ليس عيب شخصية، والطاعة ليست فضيلة مطلقة، بل الملامح مزاجية تحتاج إلى توجيه. ومن أين يأتي العناد والطاعة؟ لا يصنف علم النفس الأطفال إلى مطيع وغير مطيع بشكل ثابت، بل يرى السلوك على طيف يتغير مع العمر والبيئة. فمرحلة العناد بين عمري 2 و4 سنوات مثلا جزءا طبيعيا من نمو الاستقلالية، كما أن هناك فروقات فطرية في طباع بعض الأطفال أكثر هدوءا وامتثالا، وآخرون أكثر تحديا واستقلالا.
0: وسلوك الطفل سواء بدا عنيدا أو مطيعا هو نتيجة في تفاعل عوامل نفسية مثلا وتربوية وبيئية. ففي دراسة منشورة عام 2018 بعنوان سلوكيات الأبوة والأمومة التي تشكل امتثال الطفل، وجد الباحثون أن السلوك أو أسلوب التربية يؤثر مباشرة في طاعة الأطفال. فالأساليب الواضحة مثل التجاهل المؤقت للسلوك السيء أو العقاب المنظم تزيد من امتثال الطالب أو الطفل للتعليمات، وهو ما يعني أن الطاعة ليست طبيعة ثابتة بقدر ما تشكل بالتربية اليومية. كما تشير دراسة أخرى إلى أن التربية الصارمة القائمة على الأوامر من دون حوار قد تنتج طفلا مطيعا ظاهريا، لكنها ترتبط أيضا بمشكلات سلوكية أو تمرد لاحقا. ووفق دراسة توماس ويتشيس الكلاسيكية عام 1996 عن المزاج، فإن حوالي 10% من الأطفال لديهم طبع صعب وعنيد بشكل واضح، وحوالي 40% منهم سهلون أو سهل ومرن، و15% بطيئون للتكيف أو خجولون، بينما 35% لا ينطبق عليهم تصنيف واحد بشكل قاطع.
1: إذن أعزائي المستمعين، عناد اليوم قوة غدا. فالعناد من منظور علم النفس قد يكون مؤشرا على مهارات مستقبلية لعيبا ينبغي كسره. فحسب ما يذكره موقع سيكالوجي توادي، يميل الأطفال العنيدون إلى المثابرة على المشكلات لفترة أطول، فيجدون الحلول ويتمسكون بها ويعتقدون أنه صحيح، مما يجعلهم أقل عرضة للضغط الأقران وأكثر قدرة على الدفاع عن أنفسهم. وتشير بعض الأبحاث الطولية إلى أن الأطفال الذين يظهرون قدرا أعلى من الإصرار وقوة الإرادة يكونون أكثر عرضة لتحقيق تفوق دراسي لاحق والوصول إلى دخل أعلى في حياتهم المهنية، مقارنة بأقرانهم الممتثلين أكثر. بهذا المعنى، فإن السمة التي تثير جنون الوالدين اليوم يمكن أن تكون رصيدا إيجابيا لمستقبل الأبناء، إذ جرى توجيهها لأن هؤلاء الأطفال قادرون على توظيف قوة إرادتهم في التركيز والسعي نحو أهداف تعليمية ومهنية وإتقان مهارات معينة وبناء حياة ناجحة.
0: وعلى الجانب الآخر، قد لا تكون الطاعة في حد ذاتها خيرا مطلقا، فبعض الأطفال يبدأون الطاعة أو طاقة أو طاعة عالية لا عن اقتناع، بل بدافع الخوف أو ضعف الاستقلالية أو عدم فهم سبب القواعد. فدراسة حديثة نشرت عام 2021 في أحد دوريات ساج العلمية أشارت إلى أن الطاعة ترتبط غالبا بالخضوع للسيطرة أكثر من ارتباطها بالتفكير المستقل أو الإقناع الداخلي، خاصة في بيئة التربية السلطوية. فالتربية القائمة على الأوامر الصارمة والعقوبات الشديدة قد تحقق انضباطا سريعا، لكنها تربط بضعف الثقة بالنفس ومشكلات نفسية لاحقة وتراجع في مهارات التفكير والنقد. ويشير موقع برينتس إلى أن الأسلوب السطوي أو القوي بمعنى أو القاسي يحرم الأطفال من فرصة تجربة الاختيار والخطأ والتعليم، أيضا مما يقل من استقلاليتهم وإبداعهم على المدى البعيد. إذا مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في فقرتنا الاجتماعية لحلقة اليوم.

0: عدنا لكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى مع فقرتي منوعات حلقة اليوم.
1: أعزائي المستمعين، في فقرتنا اليوم سنتحدث عن حفل افتتاح كأس العالم 2026، الموعد والقنوات الناقلة وتفاصيل العرض التاريخي. مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام في فقرة المنوعات، والذي نأخذكم فيها اليوم إلى أجواء مرتقبة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم، مع تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم 2026 الذي يعد النسخة الأضخم والأكثر اختلافا في تاريخ البطولة، حيث تستعد كرة القدم العالمية لحدث استثنائي يبدأ مساء اليوم، وستحتضن كأس العالم هذه المرة ثلاث دول هي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ولأول مرة في بطولة كأس العالم تقام بشكل مشترك بهذا الحجم وبمشاركة عدد أكبر من المنتخبات، ما يجعلها نسخة تاريخية بكل المقاييس.
0: لكن المفاجأة الأبرز في هذه المرة ليست فقط في عدد المنتخبات، مع أنه سيكون هناك 48 منتخب في المونديال والدول المستضيفة، بل في طريقة الافتتاح نفسها، حيث قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كسر التقاليد المعتادة بإقامة حفل افتتاح واحد، ليقدم بدلا من ذلك ثلاث حفلات افتتاحية منفصلة تقام في كل دولة من الدول المستضيفة في تجربة غير مسبوقة في تاريخ المونديال.
1: نعم تسنيم، نبدأ من المكسيك حيث سيكون ملعب أستيكا الشهير مسرحا لأول حفل افتتاح، وذلك قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة، وسيحمل هذا الحفل طابعا لاتينيا مميزا يعكس ثقافة البلد، مع مشاركة مجموعات من النجوم العالميين يتقدمهم اسم معروف لدى جماهير كرة القدم حول العالم، وهي النجمة الكولومبية شاكيرا، إلى جانب الفنان النيجيري بورونو بو، بالإضافة إلى عدد من الفنانين اللاتينيين الذين سيقدمون عروضا موسيقية مبهرة تمزج بين الإيقاعات العالمية والأجواء الكروية الحماسية.
0: أما المحطة الثانية فستكون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في مدينة لوس أنجلوس داخل ملعب صوفي، حيث سيقام حفل افتتاح ضخم قبل مباراة المنتخب الأمريكي في البطولة. فهذا الحفل سيكون مختلف من حيث الإنتاج والإخراج، حيث يتم فتح ألعاب الملعب قبل ساعات طويلة من أجل فعاليات ترفيهية ضخمة للجماهير بمشاركة أسماء لامعة في عالم الموسيقى مثل كيتي ومغني الراب فيوتشار والنجمة البرازيلية آنيات، بالإضافة إلى ليزا وريما، في عرض يجمع ما بين الموسيقى العالمية وثقافة البو الحديثة التي تشتهر بها الولايات المتحدة.
1: نعم أعزائنا المستمعين، ثم نصل إلى كندا التي ستحتضن بدورها حفلا افتتاحيا مميزا في مدينة تورينتو داخل ملعب بي ام او فليد قبل مباراة المنتخب الكندي في البطولة، ويتميز هذا الحفل بطابع هادئ نسبيا لكنه غني بالفن الراقي، حيث يشارك فيه الفنان العالم ميكال بوبولي وإليسا كارا، وبالإضافة إلى النجمة ذات الأصول العربية إيلينا ونورا فتحي والأنيس موريسيت، في مزيج فني يعكس هذا التنوع الثقافي الكبير الذي تشتهر به كندا.
0: ولم تتوقف مفاجآت فيفا عند هذا الحد، بل تم الإعلان عن خطوة تاريخية جديدة تتمثل في إدخال عرض فني بين شوطي المباراة النهائي لكرة كأس العالم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد هذا النوع من العرض في تاريخ البطولة، على غرار ما يحدث في بعض الأحداث الرياضية الكبرى مثل كرة القدم الأمريكية، وذلك بهدف رفع مستوى الترفيه وإضافة طابع عالمي أكثر جاذبية للحدث.
1: هذا التغيير الكبير أعزائنا المستمعين يعكس رغبة الاتحاد الدولي في جعل كأس العالم 2026 ليس مجرد بطولة رياضية فقط، بل مهرجان عالمي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والثقافة والترفيه ليصل إلى أكبر شريحة من الجماهير حول العالم. أما بالنسبة لنقل الأحداث، فقد أكدت المصادر أن حفلات الافتتاح ستبث عبر قنوات عالمية متعددة وفي مقدمتها فوكس في الولايات المتحدة، بينما ستتولى شبكة بي إن سبورت نقل الفعاليات بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتتيح للمشاهدين متابعة كل لحظة من هذا الحدث التاريخي.
0: وبين كل هذه التفاصيل يبقى السؤال الأهم، هل تنجح هذه النسخة الاستثنائية في تقديم تجربة مختلفة تماما عن كل ما سبق في تاريخ كأس العالم، أم أن الجهود الجمهور سيظل متعلقا بالبساطة التقليدية لحفل افتتاح واحد فقط.
1: إذن أعزائي المستمعين، لذلك الحين ساعة فقط تبقى الأنظار متجهة نحو افتتاح كأس العالم 2026، حيث سيبدأ فصل جديد من فصول كرة القدم العالمية يجمع بين المتعة والإثارة والابتكار.
0: إذن مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا في منوعات حلقة اليوم.

0: أما فقرة جديد وأخبار التكنولوجيا. وفي جديد وأخبار التكنولوجيا، من يصدم في سوق العمل الهجين مع الذكاء الاصطناعي؟
1: يؤكد تقرير مشترك بين منظمة العمل الدولية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكو التابعة للأمم المتحدة أن ربع المهن في العالم العربي قد تشهد تهجيرا أو تحولا مرتبطا بالذكاء الاصطناعي، وذلك وسط سوق عمل كان هشا حتى قبل ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتطرح هذه الموجة عدة تساؤلات محورية حول مستقبل الوظائف وبيئات العمل الهجينة بين البشر والذكاء الاصطناعي داخل العالم العربي وخارجه، إذ ساد مفهوم بيئة العمل الهجينة التي تدمج بين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي في وظائفه المختلفة حول العالم.
0: ويكون الذكاء الاصطناعي في العادة مسؤولا بشكل رئيسي عن الوظائف الابتدائية أو وظائف المبتدئين، وهو ما يجعل الشركات تتخلى عن الموظفين البشر في هذه الوظيفة، مما يطرح تساؤلا أكثر أهمية، فإن غابت وظائف المبتدئين من يقوم بتدريب الجيل الجديد على العمل؟
1: ويكشف تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن انقسام واضح بين خبراء العمل والذكاء الاصطناعي، إذ يرى إيثان موليك وهو البروفيسور في كلية واريتون بجامعة بنسلفانيا ومؤلف كتاب الذكاء المشترك والكتاب القادم التعايش، أن السلوك الحقيقي ليس حول قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء الوظائف، وإنما هو أي نوع من العوالم نعيش فيه ومدى تغلغل الذكاء الاصطناعي فيه.
0: ويضيف في تصريحاته للصحافة أن ما يحدث مع المبرمجين هو خير مثال على هذا التحول. التحول المبرمج من شخص يكشف أو يكتب التعليقات وتعليمات برمجية بشكل جيد ومنتظم إلى شخص يدير المهام الهندسية والمشروعات، مؤكدا أن هذه التحولات أو تحولات أخرى ستظهر فيما يتوقع أن تكون عليه وظائف الناس مستقبلا. وعلى النقيض يقف كل من دراونا اسمه جلو عالم الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والحائز على جائزة نوبل، وكارلا يقول فيها أو وميتا مؤسسة النظام ومنظمة العمل الجديد غير الربحية.
1: نعم، إذا تساءل شبه عفواً أعزائي المستمعين،
0: إذا تساءل شيء في كلامها للصحافة الأمريكية عن أكثر أثر الذكاء الاصطناعي على طبقات العمل الأصغر بين المدنيين ومن المديرين، ويؤكد اسمه أن الاقتصاد لن يكون قادراً على دعم 100 مليون رائد أعمال لشركة تعمل بالذكاء الاصطناعي. إليك محمد.
1: ويضيف دين بال المستشار السابق في مجال الذكاء الاصطناعي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أثر الذكاء الاصطناعي يقتصر على المهام المتمة بالفعل والتي يمكن إيكالها إلى الحواسيب بشكل كبير، لذلك فهو متفائل بتقنية الذكاء الاصطناعي. وبينما يستمر الجدال بين الخبراء الأربعة حول الوظائف التي قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي وكيف سيكون تأثير التقنية بشكل مباشر على الحياة اليومية والوظائف بشكل عام، إلا أنهم يتفقون في النهاية على قدرة التقنية في تحويل الوظائف وتعزيزها بشكل كبير. وتؤكد شي في حديثها أن مهارات الذكاء الاصطناعي هي من الأهداف المتحرك التي لا تقف ثابتة لفترة طويلة، إذ تتغير باستمرار دون وجود وجهة نهائية لها، وبالتالي ستكون الغلبة للمرنين القادرين على تعلم مهارات جديدة باستمرار مضيفة. لقد أصبح العمل كمدير أسهل بفضل الذكاء الاصطناعي.
0: ومن جانبه يرى بيل في كلامه لذات الصحيفة بأن أصحاب المعارف العامة والفضوليين سيسلبون بلا حسن في مستقبل الذكاء الاصطناعي، مضيفة بأن القدرة على التفكير بشكل واسع ونقدي ستساعدهم على النجاح في بيئات العمل. وأيضا هناك أصحاب المعارف العامة والفضوليين سينجون في بيئات العمل

0: وأضاف تشيا لاحقا بأن ما يعرفونه ويعرفون كيف يعمل الذكاء الاصطناعي ووكلائه يمكنهم الحصول على وظائف أو وظيفة أحلامهم بسهولة، وبينما ستتلاشى تماما وظائف المبتدئين الذين لا يملكون تلك المهارات.
1: ويتفق الخبراء بحسب نيويورك تايمز على أن الذكاء الاصطناعي سيتسبب في ولادة نوع جديد من بيئات العمل التي تجمع بين الموظفين البشر ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وأن الغلبة في سوق العمل المستقبلي ستكون لمن يملك المهارات اللازمة للتعامل مع هذه البيئات المختلفة. ويتسق ذلك مع تقرير نشرته مجلة تايم في عام 2025 عن مجموعة من النصائح التي تمهد الموظفين الدخول في بيئات العمل الهجينة والنجاح بها. وفي مقدمة هذه النصائح كان التفكير كمدير لتوجيه الفرق والتقنيات المختلفة والاستفادة منها.
0: ولكن تطرح هذه التوجهات بشكل عام عدة أسئلة محورية يصعب الإجابة عنها اليوم، فيصبح الذكاء الاصطناعي موظفا شريكا في بيئات العمل وشركات المختلفة، أم يسير في طريق استبدال الموظفين تماما ليقوم هو بمفرده بكافة الوظائف؟
1: إذن أعزائي المستمعين، هذا كل ما لدينا في فقرة التكنولوجيا،
0: ووصلنا أنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. رافقناكم من الإعداد والتقديم أنا تسنيم حميد والزميل محمد عقيل، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. نلقاكم في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: إذاعة مأرب تقدم ما وراء المثل. ما وراء المثل برنامج شعبي إسبوعي يحكي تراثنا وأصالتنا، يتناول في حلقاته الأمثال الشعبية وموردها وعلاقتها بالوقت الحاضر ومتى تضرب. ما وراء المثل برنامج شيق قصصي من روح الفلكلور الإنساني. ما وراء المثل رحلة إلى ذاكرتنا الجماعية. ما وراء المثل عبق إذاعي من إذاعة مأرب. ما وراء المثل برنامج يعده مبخوت السيفي ويقدمه علي الحواني. ما وراء المثل من إخراج مجاهد بن سليم.
3: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل، والذي لا نقف عند سطح الكلام فقط، بل ننزل إلى جذور الحكمة، حيث نغوص معا في بحور الأمثال الشعبية لنستخرج منها الدروس والعبر. اليوم نستعرض معا بعض الأمثال، نفك المفردات، نبحر في المعاني، ونكتشف متى يضرب المثل. انتظرونا بعد الفاصل.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك من يظن أن الهروب للأمام هو الحل، فيسد ثقبا بفتح ثقب آخر، أو يسد ثقبا صغيرا بفتح ثقب أكبر. وعن هذه المغالطة التي يقع فيها الكثيرون، وهذا ما يشير إليه المثل الأول في حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. هكذا يقول المثل، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. لفهم عمق هذا المثل علينا تأمل المفارقة بين مفرداته. قضى دينه بدين أي سدد التزاما ماليا سابقا عبر اقتراض مال جديد، يعني التزام فوق التزام. وقضى دينه بمعنى سدد ما عليه بدين، أي بقرض جديد. والظباء جمع ظبي، وهو الغزال البري المعروف بسرعته ونفوره، حيوان لا يحبس ولا يستأنس. غنمة معنى الغنم الأليفة، والذي يسهل رعيه والتحكم به. إذن من قضى دينه بدين كانت الظباء غنمة. المعنى مستمعي الأعزاء أن من يسدد قرضا قديما بقرض جديد فهو كمن يتوهم أن الظبا التي تعرف بجفونها صارت عنده غنما أليفة، وهو ضرب من المستحيل أن تروض الصيد حتى تصبح مثل الغنم. والقرض الجديد يعتبر الظبي، سيشرد منك غدا هذا الظبي ويطالبك بالركض خلفه لتسدد. العملية مجرد ترحيل للألم أو تأخير للألم، وليست علاجا له. فالدين لم يسقط، بل انتقل من داء إلى داء آخر مع احتمال زيادة الفوائد أو الضغوط. يضرب هذا المثل مستمعي الكرام في من يحل مشكلة بأخرى من جنسها دون أن يقترع الجذر. نعم، من قضى دينه بدين كانت الضبا غنمة. الحلول التي لا تقتلع الجذور هي مجرد تأجيل للعاصفة. تذكروا دائما، لا يمكن ترويض الظباء في حظيرة الغنم، ولا يمكن إطفاء النار بنأر مثلها. يناظره في الأمثال العربية ما ذكره الأشبهي بلفظ، إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء، ولكن ذلك غرم على غرم. إذن من قضى دينه بدين كانت الظباء غنمه.

مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. هناك مواقف في الحياة الشجاعة فيها ليست في المواجهة، دائما وغالبا ما تكون بعض المواقف ليست الشجاعة فيها المواجهة، بل في التراجع تماما، كما علمنا الأجداد في حكمتهم التي لا تخطئ حين قالوا احذر من السيل والليل والبعير الهيج. هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. للوهلة الأولى يبدو المثل بسيطا، لكن مفرداته تحمل ثقل الطبيعة. السيل هو معروف، هو ذلك الماء المنهمر الذي لا يرحم، الذي يأتي من أعالي الجبال بقوة هادرة. والليل الظلام، وستار الظلام يغيب فيه البصر وتنكشف فيه المخاوف. والبعير الهيج هو الهائج، أي الفورة والغضب، عندما يكون في أشد غضبه، والجمل في قمة ثورته وهيجانه، يفقد هدوءه المعهود ويتحول إلى طاقة يعني لا تطاق ولا تقاوم. هذه الأشياء عليك أن تنتبه منها، هكذا يقول المثل، احذر من السيل والليل والبعير الهيج. والهيج هو الهائج المعروف الذي لا يمكن مقاومته، عليك أن تبتعد، تحذر منها، لأنه إذا هاج هاج. المعنى مستمعي الكرام، المثل يحذر من هذه الثلاثة الأشياء لا يمكن مجابهتها، لا يمكن مواجهتها، يجب عليك أن تواجه هذه الثلاثة الأشياء بحكمة، يعني دون أن تتعرض للخطر. هذا المثل يجمع لك ثلاثة أنواع من التهلكة التي يجب عليك أن تحذر منها: السيل، وهو يمثل الخطر المفاجئ والمكتسح الذي لا ينفع معه العناد، والليل يمثل الخطر الخفي الذي يباغتك من حيث لا تراه، والبعير الهيج هو يمثل الخطر الغاضب الذي فقد السيطرة على عقله فلا مجال لمنطقه أو تهدئته. إذن احذر من هذه الثلاثة الأشياء. إذن مستمعي الكرام، يخبرنا هذا المثل ألا نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، فالانحناء للعاصفة أحيانا هو قيمة الحكمة، فليس كل التراجع هزيمة، بل قد يكون هو النجاة. وهذه الدلالة العميقة تؤكد أن الذكاء ليس في هزيمة هذه الأخطار، بل في تجنبها من الأساس. فالمواجهة هنا ليست بطولة، بل هي مجازفة خاسرة. احذر من السيل والليل والبعير الهيج، هذا مثل شعبي يضرب في تحذير شخص من مغامرة غير محسوبة. لا تلقي بنفسك إلى التهلكة بداعي الشجاعة، لأن هذه الأشياء لا تقاوم. احذر من السيل والليل والبعير الهيج.

مستمعي الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. ننتقل وإياكم إلى مثل آخر من أمثال حلقة اليوم، وهو المثل اللي يقول إن حب ما بقى وإن كره ما بقى. هذا المثل يشير إلى شخص ما، والمقصود أن هذا الشخص إذا أحب شيئا أحبه بكل تفاصيله ولم يبق مجالا لغير الحب، والعكس تماما. هذا المثل يصف شخصا عاطفيا اندفاعيا، لا يفرق بين جيد ولا رديء، بل يحكم عليه كله حسب حبه حسب كرهه المسبق. المثل هذا ليس مدحا بل هو ذم وهجاء، ويؤكد أن صاحب هذه الصفة إنسان غير موضوعي، متحيز إلى جهة ما، لا يبنى على رأيه ولا يؤتمن على حكمه. إن حب دائما ما بقى وإن كره ما بقى، إن حب حب الكل وإن كره كره الكل. ما بقى بمعنى هذا مثل شعبي دائما يضرب في التوازن، يجب أن يكون لدينا توازن في من يعني دائما يعمم الحب، هذا خطأ، أو يعمم الكراهية على كل شيء فهذا خطأ. فيرى هذا المثل القبيح يجب أن يكون يعني دائما قبيح، لا ترى بعين واحدة القبيح حسن إذا صدر عن من يحب، ويرى الحسن قبيحا إذا صدر عن من يكره. هذا النوع من الناس مجتمعين الأعزاء رأيه أسير قلبه وقلبه أسير هوى. إن حب ما بقى وإن كره ما بقى.

0: إذن مستمعي الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ما وراء المثل. نتمنى أن نكون قد وفقنا في اختيار وشرح أمثال هذه الحلقة. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، في أمان الله.
1: كنتم مع ما وراء المثل، من إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواري.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي خلفيات الخبر. خبرنا لهذا الأسبوع هو زيارة سفير ألمانيا الاتحادية لمحافظة مأرب السيد توماس شنايدر، ولقاءاته المتعددة مع السلطة المحلية والهيئات الإنسانية وكذلك إدارة إنتاج الطاقة في المحافظة. ضيفنا لهذه الحلقة هو الأستاذ أحمد عايد، رئيس تحرير موقع مأرب بريس. فاصل ونعود إليكم. أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا ونرحب بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عايض.
1: حياك الله أخي وبكل المستمعين الكرام.
0: حقيقة الأمر، أخذت زيارة السيد توماس شنايدر سفير ألمانيا الاتحادية إلى المحافظة مساحة إعلامية غير عادية. أولا، وهناك أسباب مختلفة لهذه النقاشات التي دارت حول زيارة السفير توماس شنايدر ولقاءاته بالسلطة المحلية وفي مقدمتهم نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة. رأيك أستاذ أحمد في مساحة النقاشات التي دارت حول زيارة السيد شنايدر للمحافظة؟
1: مرحبا أخي الكريم وبكل المستمعين الكرام. طبعا هذه الزيارة يعني هي لم تأتي إلا وفق جدول معد، والسلطة المحلية تعرف ماذا ستناقش مع معالي السفير، وكذلك السفير يعرف ماذا سيناقش في هذه المحافظة ومن سيزور ومع من سيتحدث. حضوره بذاته وبمنصبه يعتبر حدثا غير اعتيادي لهذه المحافظة، خاصة وأن الفترة الماضية كان التصور على أن مأرب هي منطقة حرب، ونحن نعلم أن كل المكاتب الأممية والدبلوماسية الأجنبية تضع سلامة شخوصها الدبلوماسيين في كجانب أمني في طليعة اهتماماتهم. فأن يأتي رجل بحجم ألمانيا الاتحادية، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، إلى محافظة مأرب ويظل أكثر من يوم ويتنقل بزيارات متعددة، فهذا يعطي الكثير من الدلالات. يعني في قضية، أولا أن مأرب لم تعد تلك المحافظة التي كان ينظر إليها بأنها محافظة باتت قريبة السقوط والزوال، لكنها أثبتت على أنها أكثر تماسكا وأكثر نجاحا على الصعيد السياسي والعسكري، وعلى مستوى أنها أدارت بكفاءة ونجاح كل الملفات الإنسانية والاقتصادية رغم كل تحديات ظروف الحرب والمواجهة.
0: نعم. طيب لو عدنا احنا الى التاريخ القريب، يعني واتحدث هنا قبل العام 2011، عندما كانت هناك جمهورية ألمانيا الاتحادية تواجد في مأرب كثير جدا، بدأ في العام 2003 تقريبا، ويتمثل في أنشطة مختلفة منها بناء المعهد الصحي العالي في مأرب أيضا، وسكن للطالبات أيضا، إلى جانب مشروع ما كان يسمى بمعهد الصالح أو سكن الجرحى، وهي منشآت كبيرة جدا كما نلاحظ على مستوى جيد من الإنشاء. وجود ألمانيا كان أولا في ذلك التاريخ القديم ماذا يعني، وسوف نأتي لاحقا.
1: نحن نعلم على أن ألمانيا هي من أكثر الدول اهتماما مع الدول النامية أو ذات الاحتياجات، خاصة فيما يتعلق بملفات الصحة والتعليم، والآن أصبحت مهتمة بموضوع الطاقة الجديدة والتكنولوجيا وإلى آخره. ألمانيا تنظر إلى اليمن على أنها كانت منطقة واعدة للاستثمارات وتستحق الدعم، ولذلك نجد على أنها بدأت علاقتها مع اليمن من بداية التسعينات يعني، ووصلت إلى محافظة مأرب في طليعة الألفية 2003 تقريبا كما تحدثت، ونفذت مجموعة من المشاريع التي تعتبر هي من الأهمية بمكان يعني، وما زالت حتى هذه اللحظة تلعب دورا كبيرا
0: في تمويل هذه المشاريع
1: وفي خدمة المجتمع والإنسان في محافظة مأرب. فالعلاقة بين اليمن وألمانيا هي علاقة قديمة وقدمت خدمات كبيرة جدا يعني لليمن، خاصة فيما يتعلق بموضوع الصرف الصحي في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات. فألمانيا هي تضع في نصب أعينها موضوع اليمن وأنها تريد أن تكون قريبة منه عبر مشاريعها التنموية والداعمة لكثير من القضايا، خاصة فيما تحدثنا موضوع الصحة والتعليم والمرأة والقضايا الإنسانية.
0: طبعا نحن تحدثنا عن أهمية هذه المشاريع وأهمية الاتصال الألماني وفي منذ وقت مبكر وفي 2003 كما تفضلت. نحن اليوم نتحدث بعد 23 عام من ذلك الاتصال ومن البرامج التنموية التي قدمتها عبر الجي تي زد في المجال الصحي وفي أيضا مجال التعليم وأيضا في مجال الإنشاءات كما أسلفت وتحدثت في ذلك. اليوم بعد 23 عاما تغيرت كثيرا اليمن بشكل كبير وأصبحت اليمن مركز أزموي إن صح التعبير، ليس على مستوى المنطقة بل حتى على مستوى العالم نتيجة لموقعها الجيوسياسي وتأثيرها في حركة الطاقة العالمية. ألمانيا قلب أو قاطرة الاقتصاد الأوروبي إن صح التعبير، والاتحاد الأوروبي يعمل ضمن الشركاء في الأزمة اليمنية في مستويات مختلفة منها الإنساني ومنها السياسي. أيضا حجم الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي هو حوالي 1,600,000,000 يورو تقريبا في كل السنوات العشر اللي فاتوا، وهذه المساعدة تعتبر كبيرة وهي مقسمة بين مجالات مختلفة. اليوم يأتي السفير الألماني على اعتبار أنه طليعة من أو ممثل اقتصاد الترويكا الأوروبية التي لديها أيضا طموحات في الحصول على طاقة يعني معقولة السعر وسهلة العبور إلى أوروبا. ولاحظنا أيضا زيارة السفير إلى المنشآت النفطية واجتماع بقيادة الشركات الإنتاج الغاز النفط. السؤال بالضبط يعني هل هذه الزيارة سياسية إنسانية؟ أين تصنفها أنت كرئيس تحرير؟
1: طبعا الزيارة هي تأتي في سياق عدة أهداف، هناك أهداف سياسية وهناك أهداف اقتصادية، وهناك البعد الاقتصادي ينقسم إلى قسمين، اقتصاد يمكن أن تقدمه ألمانيا الاتحادية للجانب اليمني، والجانب الآخر رغبتها في الاستثمار مستقبلا في تحديدا بمحافظة مأرب. ولذلك لو اطلعنا على جدول ومحاور اللقاء الذي عقده معالي السفير الألماني مع قيادات المؤسسات الغاز والنفط هنا وسماعه احتياجاتهم ومشاكلهم والعراقيل التي تقف أمامهم وحديثه عن الطاقة المتجددة وعن الخبرات الألمانية وحتى عن موضوع الإعمار، هذا المصطلح بحد ذاته يكشف على أن ألمانيا لديها استعداد أن تمضي حتى إلى ما بعد الحرب في تقديم يد الدعم والمساندة للحكومة اليمنية وتحديدا محافظة مأرب. مأرب أصبحت في طليعة اهتمامات الحكومة الألمانية، خاصة وقد أثبتت أنها محافظة تجاوزت كل التحديات كل العراقيل رغم تعرضها للخذلان كبير ومؤامرات كبيرة يعني تجاوزتها بكل جدية، وصدق عنوان الواشنطن بوست في طليعة 2018 تقريبا عندما زار وفد إعلامي كبير وعنونت في المانشيت على أن مأرب هي النقطة المضيئة في اليمن. هذه النقطة التي ما زالت تزداد تلألؤا وإبهارا سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الدولي. لا أخفيك أن ثمة تقارير واسعة وكبيرة سواء الصادرة عن المدير الذي والمؤامرة التي حصلت على مأرب، لكن فوجئ الجميع بأن مأرب قهرت كل هذه المؤامرات ونجحت في أن تظل شامخة ونجحت في أن تقدم نموذجا ناجحا في مؤسساتها الإيرادية وفي مؤسساتها الخدمية، وأكثر نجاحا في أنها تتحول محافظة مأرب إلى المحافظة التي تتحمل أعباء قرابة 90% من نازحي الجمهورية اليمنية المتواجدين يعني داخل محافظة مأرب، ونتحدث اليوم عن أكثر من 120 تقريبا مخيم للنازحين، يعني سواء مخيمات، يعني بعضا منها دخل موسوعة جينس على أنه أكبر مخيم للنازحين في الشرق الأوسط، مثلا بمخيم الجفينة الذي يحتضن أكثر من 12,000 وحدة سكنية، هذا الكلام قبل أكثر من سنتين، الآن ربما أكثر بكثير. وهناك مخيمات يعني تتفاوت صغرها. كل هذه المخيمات هي في أمس الحاجة للخدمات التي يمكن أن تلعب ألمانيا دورا كبيرا فيما يتعلق بموضوع الصحة، بموضوع المياه، في موضوع التعليم إلى آخره. هذه احتياجات هذه المخيمات الهائلة والكبيرة فوق حجم قدرات السلطة المحلية، وحتى فوق قدرات الدعم المركزي الذي يقدم للمحافظة مأرب من الحكومة الرئيسية. وهنا جاءت يعني قضية أن تكون هذه الزيارة هي أحد الأجندة التي يمكن أن تخفف عن النازحين وعن المجتمع الساكن في هذه المحافظة، وتنفيذ الكثير من المشاريع التي تتطلب المرحلة تنفيذها بأسرع ما يمكن.
0: طيب نعود مرة أخرى للوضع الإنساني. أنا شاهدت تصريح أيضا للسيد شنايدر يتحدث فيه قال نحن لم نأتي للنزهة وإنما أتينا لنتفهم بعمق يعني وضع مأرب. كيف ترى هذا التصريح؟
1: هذا تصريح عميق يأتي حتى الزيارة بحد ذاتها جاءت وفق دراسة مسبقة، وهناك ملفات تعلم الإدارة الألمانية ما المطلوب من السفير من تواجده بمحافظة مأرب. أولا هناك كسر للبروتوكولات الأمنية التي أخبرتك قبل قليل عنها.
0: نعم.
1: والوصول إلى هذه المحافظة، أن هذه المحافظة تناقض كل التقارير التي كانت تعطي توترا وقلقا إلى آخره، فتواجد السفير إلى هذه المحافظة تؤكد رغبة ألمانية في تقديم يد الدعم والمعونة لهذه المحافظة، وكذلك رغبة ألمانية لدراسة الوضع الاقتصادي وما هي المشاريع التي يمكن أن تستثمر فيها الحكومة الألمانية في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة، ومأرب هي أحد المرتكزات الرئيسية لمثل هذه المشاريع. ونحن نعلم الأزمة العالمية والدولية التي تعاني منها فيما يتعلق بموضوع الطاقة.
0: طيب أستاذ أحمد لحظة، أنت ما شاء الله عليك يعني أحيانا تدخل الحابل بالنابل، واحدة لا استثمار دون سلام، ولا سلام دون وضع الحل الإنساني، دعنا نمشي وفق هذه الخريطة.
1: نعم معك.
0: فهو أدلى بهذا التصريح وهو يلاحظ مخيمات السويداء، ومخيمات السويداء أيضا حالة إنسانية صعبة كما تعرف أنت وأعرف أنا أيضا

0: خارطة الطريق لم تستكمل، وقفت في المنتصف عند متبادل الكل للكل. هناك مسألة رواتب، هناك مسألة تطبيع الوضع الإنساني. من وجهة نظرك ماذا يستطيع السيد شنايدر أو إلى من سيتحدث ويرفع تقاريره يعني، وما هو في والذي يدور بخلد رأس الاتحاد الذي يدور بخلد ألمانيا هو ما يدور بخلد الاتحاد الأوروبي رأس الاتحاد الأوروبي؟
1: أخبرتك قبل دقائق أن ألمانيا لديها الرغبة المضي فيما بعد الحرب إلى المضي في موضوع الإعمار والمشاريع الاستثمارية، لا استثمار الآن في هذا الموضوع، لكن وصول السفير الألماني في هذه المرحلة يعكس ما يدار في الغرف المغلقة من نقاشات فيما يتعلق بملف التسوية وموضوع الحرب. لا أخفيك أن المرحلة الماضية كان موضوع العمل الدبلوماسي والملف السياسي يتصدر ملف الحسم العسكري، لكن الآن وبعد انعكاسات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بدأ في ظل تصاعد التعنت الميليشيا الحوثية وتحديها للمجتمع الدولي، وأصبحت القلق الأول لمصادر طاقة بأن موضوع العسكري هو بات يتحدث بقوة قبل موضوع العمل السياسي. ولذلك الجميع يدرك فشل المشروع الإيراني في المنطقة، وخاصة أن دول الخليج وتحديدا المملكة العربية السعودية التي كان يقلقها تحديات الميليشيا الحوثية وتهديداتها باستهداف منشأة الطاقة، أثبتت الحرب أن المملكة العربية السعودية نجحت بنسبة تتجاوز 95%، أن لديها القدرة على إسقاط كل الصواريخ والمسيرات وإلى آخره، ما يجعل أن موضوع مواجهة هذه الميليشيا عسكريا واستئصالها من اليمن ليس لسلم اليمن فقط ولا لدول الجوار، وإنما كهدف استراتيجي حتى لدول المنطقة بكاملها. فهذه التحركات تأتي في سياق أن ثمة تحرك عسكري كبير أو ضغط دبلوماسي واسع على الميليشيا الحوثية، إن لم يبادروا فربما ينتقلوا إلى ما تم الاتفاق عليه في المصفوفات واللقاءات الداخلية، خاصة بعد إدراكهم أن هذه الميليشيا لا يمكن أن تكون محلا للسلم أو السلام للمحليين والأقليميين.
0: طيب أعتقد يعني موضوعك أو تحليلك حول المنطقة وانعكاسها على اليمن قد يبدو في المسار الصحيح، ولكن دعنا نعود إلى يعني السيد توماس شنايدر وقضية هل زيارة استكشافية للمارب، ربما أنت أعلنت الحرب في هذه اللحظات التي فاتت، هل الميدان مهيأ لاستقبال مزيد من النازحين على افتراض أن ما أعلنته هو الطريق الذي سوف يسلكه الجميع؟
1: طبعا لاطلاعك لو ذهبت الآن إلى الجهات المختصة في استقبال النازحين لوجدت أن يوميا محافظة مأرب تستقبل نازحين. قبل سنتين أو ثلاث تقريبا كان بنسبة تفوق 90% من النازحين إلى المأرب هو هربا من بطش وملاحقة الميليشيا الحوثية. أما عمليات النزوح الحالية إلى محافظة مأرب فهي عمليات نزوح هربا من الجوع، هرب بحثا عن لقمة العيش.
0: الآن
1: في هذه المرحلة
0: يعني هذا في الموجات الأولى
1: أكلمتك خلال السنتين أو الثلاثة الماضية أصبحت كل غالبية موجات النزوح طلبا للقمة العيش، باتت مأرب مصدرا للأمل على أنك ستجد لقمة العيش ستجد فرصة للعمل. المنظمات الدولية لديها إحصائيات بهذا التنامي، ولذلك تدرك لماذا العالم كله اليمنيون بشكل عام من كل الجمهورية يفرون إلى مأرب، لماذا لا يفرون إلى محافظات أخرى؟ لأن المعطيات على الأرض كشفت على أن مأرب استطاعت تنجح وبكفاءة كبيرة في التعاطي مع هذه الملفات الإنسانية والاقتصادية رغم شح الإمكانيات وقلة ما في اليد، لكنها استطاعت أن تكون قبلة لاستقبال هؤلاء النازحين وتقديم ما أمكن من معونات إلى آخره.
0: طيب نعود أيضا من خلال معالي سفير ألمانيا الاتحادية السيد توماس شرايدر إلى الاتحاد الأوروبي نفسه، يعني الاتحاد الأوروبي أحيانا يتطلع إلى شراكة لتأمين خطوط الطاقة بشكل جماعي طبعا، وعندما نأتي إلى الخارطة اليمنية في الداخل وما تمر به اليمن من مأزمة

0: مهمة إنسانية، ومن أيضا خلافات سياسية حادة. ما الذي يستطيع أن يقدم الاتحاد الأوروبي لبناء أرضية صلبة لبناء الأمن الشامل في المنطقة؟ أنا لا أريد أن أتفرع يعني إلى جزئيات.
1: جرت مناقشات عدة في ظل الأزمة الاقتصادية والحاجة الملحة لإمداد الطاقة، بأن ثمة مصدر للطاقة قريب منا تقريبا للاتحاد الأوروبي. هذا المصدر يتمثل في الجمهورية اليمنية، لكن ثمة تحديات تتواجد في منع تصدير المشتقات النفطية والغازية إلى هذه المناطق الأوروبية التي باتت في احتياج كبير. ولذا بدأ وتصاعد النقاش في قضية كيف يتم التصدير. سمعنا قبل أيام أن ثمة حراك في حضرموت بما يتعلق بميناء الضبة وميناء المكلا، بأن هناك نوايا لتصدير المشتقات النفطية والغازية، ورأينا ردود الفعل من قبل ميليشيا الحوثية بالدفع بمسيرات والتهديد إلى آخره، وردود الفعل من الشرعية بمواجهة هذه المسيرات باستهدافها جويا. يعني هناك ما خلف الأكمن نقاشات يدور سواء مع الحكومة الشرعية ومع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ومع المجتمع الأوروبي. قضية إرسال مسيرة أو إلى غيرها وإسقاطها لم يعد الآن يعني من المستحيلات، خاصة يمكن تزويد الحكومة اليمنية بمنظومات ضد هذه المسيرات يمكن أن تتم عملية التصدير. هذه النقاشات تدور وبجدية يعني، وهناك استعداد من بعض الدول يعني لتأبين هذا الموضوع مقابل سرعة تصدير المشتقات النفطية. لكن نحن نعلم أن النقاشات الدول هي لا تتم مثل نقاشات الأفراد، ربما تأخذ شهورا وربما أكثر، لكن العجلة تحركت والنقاشات بدأت أكثر جدية، والرغبة في الحصول على مصادر الطاقة في اليمن أصبحت ملحة للمجتمع الدولي.
0: طيب، يمكن الأخذ في الاعتبار بالاحتياج إلى الطاقة اليوم. نحن أمام أزمة طاقة، هناك كثير من المشاهير الذين يمسكون بمفاتيح الطاقة يتحدثون عن احتمالية وجود أزمة الطاقة، وبالتالي الاتحاد الأوروبي وغيرها أيضا من الدول الصناعية لديها قلق متزايد فيما يتعلق بشحة الطاقة أو تهديد خطوط الطاقة. ربما أن الاتحاد الأوروبي كما أسلفت أنت يرشح أن اليمن يعني أحد البدائل المهمة في المستقبل لوجود الطاقة، لكن هناك كم هائل من الإشكاليات السياسية داخل هذا البلد والإشكاليات الإنسانية. فالوصول إلى الهدف الأوروبي أن اليمن تعود إلى وضع الاستقرار لتصدر الغاز إلى فرنسا وإلى ساحل النورماندي وتعيد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي مع مجموعة من دول الشرق الأوسط، هذا لن يتم إلا بوجود استقرار داخلي يمني وبناء السلام. محاولة معالجة الأمور على عجل، أننا نأتي بطائرة مسيرة ونرد والحوثي يرسل طائرة مسيرة ونحن نتصدى لهذه الطائرة المسيرة، وبالتالي تعالي يا سفينة، هناك أيضا إشكالية في الجنوب. فهل لدى الاتحاد الأوروبي تصور شامل مرة أخرى للسلام؟ وهل تتجه النقاشات في المنطقة لبناء الاستقرار سواء بالاتحاد الأوروبي، هو جزء لا يمثل يعني، هو جزء وممثل بدولة واحدة في الرباعية فقط هي المملكة المتحدة؟
1: أظن أن منع تصدير المشتقات النفطية لأكثر من 7 أو 8 سنوات ليس هناك استعجال يعني، الأمر مباشرة، هناك جدية يعني لمناقشة الملف اليمني، خاصة وقد يوم أمس أعلنت الميليشيا الحوثية عن انضمامها دعمها للمحور الإيراني، وإيران أعلنت بأنها سوف تتحكم في منفذين دوليين، هرمز ومضيق بالباب المندب، بمعنى سأغلق هذين المنفذين. وهذا تحدي كبير ليس للدول العربية ولا لدول الخليج بل للمجتمع الدولي بحد ذاته. كل هذه العنتريات والاستعراضات للقوة توحد القوى الدولية على أنه يجب معالجة الوضع. يعني إن كانت إيران قريبة جغرافيا ويمكن أن تتحكم في مضيق هرمز، فقضية أنها ثمتها ميليشيا خارجة عن القانون يمكن تصفيتها وإبعادها بالعمل العسكري وإعادة السلم والأمان إلى مضيق باب المندب واستئناف ما يمكن استئنافه عبر هذا المضيق. فأخبرتك بأن هناك دراسات جادة ونقاشات عميقة من الجانب الأمريكي والبريطاني والاتحاد الأوروبي حول ملف اليمن، ليس حبا فينا وإنما من أجل مصالحهم واقتصادياتهم.
0: طيب، نعود إلى يعني قضية العلاقة الألمانية اليمنية، يعني أقرب

0: ألمانيا لديها متقدمة في مجالات شتى، ومنها جانب مهم وأساسي الذي ممكن أن تستفيد من اليمن، وهو تدوير المخلفات الصحية ومكافحة التصحر عبر إعادة تكرير مياه الصرف الصحي كما حصل في العاصمة صنعاء. مأرب اليوم مدينة كبيرة جدا، تقريبا لديها 4 مليون إلى 3 مليون ساكن، والمدينة فيها اتساع مضطرد يعني، ونمو سكاني هائل وإنشاءات كبيرة جدا، ولدينا أيضا صحراء، وعلى مقربة من المدينة توجد صحاري أيضا. كيف يمكن الاستفادة من هذه التقنيات؟ هل تعتقد أنه نوقشت قضية المساعدة الفنية الألمانية، مع العلم أنه موجود دراسة لمشروع الصرف الصحي في المحافظة؟ على ما أعتقد أنت أعتقد أنك تعلم
1: مشكلة
0: هذا.
1: الصرف الصحي هي مشكلة تخص المأربين أولا، ولم نخرج إلى طريق بسبب بعض الأفراد الذين وضعوا بعض العراقيل لتنفيذ، وتحديدا في موضوع طريق واتجاه الصرف الصحي. هناك بعض الأطراف ترفض بالتدفق هذه المخلفات الصرف الصحي باتجاه العمق الوادي، وهناك خطط بديلة بإبعادها نحو الصحراء، وهناك بعض الدراسات تقول بالدفع بها شمالا يعني باتجاه منطقة ما بعد المناطق بشمال الجثينة.
0: هذا الخلاف ده هذا الخلاف، لكن نحن نقول هل يمكن مثلا الألمان يقدمون تجربة؟
1: نعم أفهم. الحكومة الألمانية طبعا هي تسلمت عدة ملفات من السلطة المحلية، ملفات تتعلق بالتعليم وبالصحة وبال
0: في هذا الزيارة
1: في هذه الزيارة
0: نعم، يهمنا معرفة الملفات هذه، أو المسامع الكريم يريد أن يسمع هذه الملفات بالترتيب.
1: هذه الملفات تم إعدادها مسبقا من كل الأطراف المتعلقة داخل محافظة مأرب، وتسلمتها الحكومة الألمانية ممثلة بالسفير. المرحلة القادمة ستأتي دراسة هذه الملفات وما يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية من دعم. أعتقد أن حزمة كبيرة من المشاريع سوف تنفذ يعني في المرحلة القادمة، وسنلمس هذا قريبا، لأنه الزيارة بحد ذاتها بتعني مستعدون للتنفيذ.
0: ممتاز. طيب نعود إلى موضوع مثلا الملفات، أنت تتحدث من الملفات وقلت من ضمنها أيضا الصرف الصحي، يعني بمعنى أدق هل هناك تنسيق مستقل بين محافظة مأرب والسفارة الألمانية
1: حول
0: مثلا تنفيذ هذه السياسات أو الدراسات أو
1: موضوع الصرف الصحي؟ هذا هو مشروع مطروح على الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وقدمه اللواء سلطان العرادة إلى الجهات واستعدوا بتنفيذه، وطلبوا من السلطة المحلية الخارطة البينية للحارات والأزقة وحتى في عملية الحفرة التي ستتم، ورفع هذا المخطط، ولكن بعد قرابة سنتين من التأخير تم رفضه لأن ثم توسع عمراني كبير، طلب يعني مشروع جديد للخارطة. فأقول أظن هذا الملف فيه مشاكل تخص السلطة المحلية، وهناك جهات أكثر خارجية أبدت تعاونها. لا أدري هل السلطة المحلية قامت بتصدير هذا الملف يعني، خاصة فيما يتعلق كما أخبرت إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحي وفرز المخلفات كأسمدة وماء يعني صالح للري إلى آخره. نحن سننتظر ما طيب ستفرج عنه هذه الملفات.
0: يعني في سؤال ربما الوقت يضايقنا، هناك ناشط محلي أيضا له علاقة بألمانيا تقريبا، وهو تحدث في أحد تقريراته عن أنه تم نقاش بينه وبين السفير فيما يتعلق بصيانة المحطة الغازية. هل صيانة الغازية، ونحن نعرف أن الألمان هم المتعهدين بالصيانة، على جدول الأعمال؟
1: سمنس هي الشركة التي قامت بتصنيع توربينات المحطة الغازية، وهناك معلومات أن الحكومة الألمانية أو المصانع الألمانية بدأت في تصنيع وتجهيز التوربينات الرئيسية لمحطة مأرب الغازية، ونجح اللواء سلطان العرادة في أن يقطع شوطا كبيرا في تحويل التمويل الكويتي للجانب الشركة الألمانية عبر مباشرة، بعد أن أصبح البنك الوسيط محل تأخير استمر لسنوات.
0: هذه خطوة جبارة، لأن هذه العقدة هي التي أخرت عملية الصيانة،
1: ستنتهي بجملة وتفصيلا كل مشاكل الكهرباء بعد وصول التوربينات النسخة الأصلية والجديدة التي سترفع حجم الطاقة المولدة وتغطية كل احتياجات المحافظة بشكل واسع.
0: أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الأستاذ أحمد عايد، رئيس تحرير موقع مأرب بريس. وفي نهاية هذه الحلقة أيضا تقبلوا تحياتي أنا معد ومقدم هذه الحلقة حسين صادر، وتحيات زميلي المخرج مجاهد بن سليم ومهندس الصوت ياسر البيحاني، وإلى لقاء إن شاء الله.

نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية من المأرب، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى اليمن. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الأسبانية للشؤون الخارجية والعالمية. السفير الألماني يشيد بجهود مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الجيش الكويتي الدفاعات تتصدى لأهداف جوية معادية. من العناوين إلى تفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيموني للبحث في مجالات التعاون الثنائي وأفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برنامج التمويل التنموي والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. واطلع فخامة الرئيس من السفير الاتحاد الأوروبي إلى إحاطة حول برنامج الاتحاد في عدد من المحافظات المحررة، معربا عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به البعثة الأوروبية في دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وتموينيا. وتطرق اللقاء إلى نتائج زيارة السفير الأوروبي إلى محافظتي عدن وتعز والتدخلات المقترحة على ضوء التقييم الأوروبي للأوضاع المحلية، خصوصا في القطاعات المياه والطاقة ودعم سبل العيش. وتطرق فخامة الرئيس إلى التطورات الأخيرة في المنطقة والتهديدات التي يمثل وكلاء إيران لأمر الممرات المائية والبحرية، مؤكدا أن مقاربة للحل السياسي يجب ألا تنفصل عن معالجة جذور هذا التهديد، وفي مقدمتها نزل أسلحة الميليشيا المارقة. وشدد فخامة الرئيس على أن السلام المستدام لا يتحقق بمجرد وقف إطلاق النار، وإنما بدعم وبناء مؤسسات الدولة لا تحتكر بالقوة وتمارس سيادتها على كامل أراضيها. وأعرب رئيس مجلس القيادة عن تطلعه إلى استثمار الفرص الدولية الراهنة لإعادة تشكيل البيئة الآمنة في المنطقة ومواكبة المتغيرات الإقليمية عبر تجديد الضغط السياسي والاقتصادي على الميليشيا المدعومة من النظام الإيراني. وحث فخامة الرئيس الدولة الاتحاد الأوروبي على الالتحاق بالإجراءات الدولية الخاصة بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وقيادتها وشبكاتها المالية واللوجستية، وتوسيع العقوبات على شبكة تهريب السلاح والتمويل وغسل الأموال. وأوضح أن كلمة تأخر المجتمع الدولي في معالجة مصدر التهريب كلما ارتفعت كلفة حماية الملاحة العالمية، قائلا في هذا السياق أن أمن البحر الأحمر يبدأ من اليابسة، وأن دعم قدرات الدولة اليمنية في حماية سواحلها يمثل استثمارا مباشرا في الأمن الأوروبي والعالمي وليس مجرد دعم لدولة صديقة. وحث رئيس مجلس القيادة حول مسار الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية التي تقودها الحكومة، فضلا عن جهود توحيد القرار الأمني والعسكري بدعم مخلص من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتحديات المثيلة في بعض القطاعات الخدمية والدور الأوروبي المطلوب على كافة الأصعدة. وجدد فخامة الرئيس التعبير عن بالغ الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على التزامهم الراسخ بمساندة اليمن وشعبه ودعم مؤسساته الوطنية وما قدموه من مبادرات نوعية، كان آخرها منحة المشتقات النفطية التي من شأنها الإسهام في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين استدامة الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمات الكهرباء
بما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية في البلدين الشقيقين. وأشار الرئيس إلى الخطط الحكومية لمعالجة أزمة الطاقة بشراكة مع الأشقاء في المملكة من خلال إضافة قدرة توليدية جديدة والتوسع في مشاريع منظومة الطاقة البديلة والمتجددة، إلى جانب المضي في مشروع الرابط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الكفيلة بتعزيز أمن الطاقة وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء ودعم مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي. وحضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شيع محسن الزنداني، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة على الصحة الوطنية سياسيا واقتصاديا وخدميا واجتماعيا. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة انعقاد مجلس النواب بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته الدستورية في دعم برنامج الإصلاح ومراجعة السياسة العامة وإقرار الموازنة العامة للدولة، كما تطرق إلى ما يتصل بالأعمال اللجنة العليا للمناقصات والتشريعات الضرورية التي يقتضيها الوضع الراهن، سواء بتعديل الوزراء في هذا الظرف الاستثنائي متمنين لهم التوفيق والسداد، مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام بالغ بأداء الحكومة ومسار عملها وحرصها على الالتزام بالدستور والقانون بما يعزز من مبدأ الشراكة الفعالة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم مسار الإصلاحات وتمكين الحكومة من أداء مهامها على الوجه الأمثل والتعامل الإيجابي مع أي مقترحات ومشاريع تشريعية أو تعديلات تحال إلى المجلس بما يخدم المصلحة العامة. كما طمن رئيس مجلس الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف المجالات وما تبذله من جهود أخوية مستمرة في دعم الاستقرار والتنمية في دعم البلاد، مشيدا بما أعلن عنه مؤخرا من دعم عاجل لقطاع الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، والذي يأتي امتدادا لموقف المملكة الداعم لليمن وشعبه في مختلف الظروف. وحضر لقاء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عبد الله أبو حريقة وعضو مجلس النواب إنصاف مايو. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني وزير الدولة لشؤون الخارجية والعالمية بمملكة أسبانيا الصديقة ديغو مارتينيز، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقة الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابي ودعمها في طهران، وإضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية. وأشادت دولة رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالموقف الأسباني الداعم للحكومة والشعب اليمني في مختلف المحالف الدولية وما يرتبط ويربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية مميزة، مؤكدا تطلع

0: يمني إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاستفادة من الخبرات الأسبانية في القطاعات الحيوية خاصة قطاع الأسماك، بما يساهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص تنموية مستدامة. من جانبه جدد وزير الدولة الأسباني للشؤون الخارجية والعالمية موقف بلاده التابعة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص أسبانيا على تعزيز علاقات التعاون مع اليمن في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا دعم أسبانيا للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الجمهورية اليمنية الشديد للهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمة بالصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها أعمالا عدائية وخرقا يمس أمن الدول وسيادتها وتصعيدا خطيرا يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه بأن هذه الاعتداءات تعكس استمرار النهج العدواني الذي يتبناه النظام الإيراني وسعيه المتواصل لتصدير الفوضى وتقويض الأمن في المنطقة، سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة أو عبر توظيف الميليشيا والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة لها كأدوات لزعزعة الاستقرار بما يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وجددت الجمهورية اليمنية موقفها الكامل إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها. اطلع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر على النشاط الإعلامي والتلفزيوني لقطاع قناة سبا الفضائية بمدينة مأرب ومستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب العام. وخلال زيارته لقناة سبا تعرف السفير الألماني من قيادة القطاع على طبيعة عمل القناة ورسالتها الإعلامية وبرامجها المتنوعة ونشرها ونشراتها الإخبارية إلى جانب المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية، كما استمع إلى شرح حول آلية العمل والإمكانيات الفنية والتقنية التي تعتمد عليها القناة في أداء رسالتها الإعلامية. كما قام السفير برفقة عدد من المسؤولين بجولة في أقسام القناة المختلفة شملت غرفة التحكم والبث والاستديوهات، حيث اطلع على التجهيزات الحديثة وآلية العمل التي تديرها كوادر يمنية متخصصة بما يضمن استمرارية البث وتقديم المحتوى إعلامي مهني وفعال، مشيدا بمستوى التجهيزات والبنية المؤسسية لقناة سبا الفضائية مثمنا الدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام. في السياق زار السفير الألماني هيئة مستشفى مأرب العام للاطلاع على مستوى الخدمات الصحية والمشاريع والتوسعات المنفذة بدعم ألماني. وأضاف السفير والوفد المرافق له في أقسام طوارئ التوليدية والأمومة والطفولة والحضانة، وتعرف على آلية العمل والخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة، إضافة إلى التوسع الحديث لقسم الحضانة التي ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الصحية. واستمع السفير الألماني من قيادة الهيئة إلى عرض حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنازحين وأبرز المشاريع الإنسانية والتنموية التي أسهمت في تعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة. كما زار السفير وحدة الرنين المغناطيسي وتعرف على إمكانيتها الشخصية أو التشخيصية وحجم الاستفادة منها، مشيدا بالدور الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمشاريع الصحية داخل الهيئة، مؤكدا استمرار دعم بلاده للقطاع الصحي في اليمن لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع عدد المرضى والنازحين في مأرب. من جهة أخرى أشاد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر بالجهود الإنسانية التي ينفذها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن وما تحقق من إنجازات أسهمت في إنقاذ الأرواح وتأمين مساحات واسعة من الأراضي لصالح السكان المحليين. وأكد السفير الألماني خلال زيارته المقر الرئيسي لمشروع مسام لنزع الألغام في محافظة مأرب أهمية الأعمال الإنسانية المرتبطة بنزع الألغام وأهمية استمرار العمل في مجال نزع الألغام لما له من أثر مباشر في حياة المدنيين وتمكين المجتمعات المتضررة من استعادة حياتها الطبيعية، مشيدا على دورها في حماية المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية في المناطق المتضررة من النزاع. واطلع توماس شنايدر على جهود الإنسانية التي ينفذها المشروع في تطهير المناطق المنوثة بالألغام ومخلفات الحرب والحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، مؤكدا دعم بلاده للأنشطة التي ينفذها المشروع، مشيرا إلى أن جهود نزع الألغام تساهم بشكل مباشر في حماية السكان والتخفيف من المخاطر التي تواجهها بصورة يومية، ولا سيما في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية. وأشار السفير الألماني إلى أن الزيارة أتاحت له فرصة للاطلاع المباشر على أنشطة المشروع الإنساني، معربا عن تقديره للدعوة التي تلقاها من قيادة المشروع. وقال أن زيارة خلقت لديه انطباعات عميقة تعكس حجم العمل الذي يقود به المشروع والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق نزع الألغام العاملة في الميدان، مؤكدا أن أعمال نزع الألغام تمثل عاملا إنسانيا بالغ الأهمية لما لها من دور في حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال من الأخطار الناتجة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة. من جانبه استعرض مسؤول عملية مشروع مسام في مأرب شون ويلز معرضا لصور ضم نموذجا من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي جرى انتزاعها من مناطق يمنية مختلفة، أضافت إلى صور توثق معاناة ضحايا الألغام من الأطفال والنساء وجهود الخبراء والمهندسين العاملين ضمن فرق المشروع الميدانية. كما طلع الوفد الألماني على آلية عمل المشروع وتنفيذ عملياته الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق نزع الألغام أثناء تنفيذ مهامهم في تطهير الأراضي وتأمين المجتمعات المحلية من المخاطر الألغام ومخلفات الحرب. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم الخميس أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستسقاء المعلومات من المصدرين الرسمين المعتمدة. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء ووزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الأسباني للشؤون الخارجية والعالمية. السفير الألماني يشيد بجهود مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الجيش الكويتي دفاعات تتصدى لأهداف جوية معادية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التقديم أنا تسنيم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.
1: والله الموفق.
2: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: خزانة التراث للحكاية عبيرها الفواح ودلالتها الثقافية. خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
1: خزانة التراث ثقافتنا هويتنا.
0: خزانة التراث من إعداد وتقديم مسعد عكيزان.
2: إشراف برامجي مبخوت الصيفي.
0: إشراف عام علي الحواني.
2: خزانة التراث من إخراج نصر الأغبس.

0: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير مستمعينا الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم خزانة التراث. تعالوا معنا مستمعينا الأكارم اليوم في رحلة ميدانية جديدة نلتقي فيها بأحد ضيوفنا لنتحاور معه حول طبيعة الحرفة التي يمارسها أو كان يمارسها من قبل، ونتعرف على مسميات الأدوات التي كان يستخدمها في حرفته أو العمل الذي يقوم به أو كان يقوم به من قبل، أو ربطته علاقة عن قرب بممارسين لتلك الحرف. ونتعرف كذلك خلال هذا الحوار على خطوات ومراحل العمل الذي يقوم به لإنتاج منتجه وطبيعة هذا المنتج والغرض منه والاحتياج إليه. فأهلا وسهلا بكم مجددا.

0: مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من خزانة التراث نلتقي بالأخت أم صالح وهي حرفية تمارس بعض المشغولات اليدوية وستحدثنا عن المشغولات اليدوية التي تشتغل فيها ولا زالت تمارسها حاليا أو التي كانت أو بدأت فيها من البداية. أهلا وسهلا، ممكن تحدثينا عن المشغولات اليدوية التي اشتغلت فيها وأيضا التي لازلت تمارسيها حتى الآن؟
1: والله بداية الحرفة كنت أصنع عثاكل.
0: هذا العثاكل هذا مما تصنع؟
1: تصنع من الخرز. يسموه الخرز ايوه، لا يقولوا له خرز احنا، واكتب فيها اسامي.
0: وش المواد الداخله في صناعه هذه العثاكل؟
1: المواد فتله وخرز، وبعض الاحيان نسوي لول داخل الهدب، وبعض الاحيان نصنع من نفس الخرز قلو.
0: تشكلنها الخرز ملون ولا لون واحد؟
1: أنواع. الخرز الأصلي لها أبيض وندخل فيه الألوان دي الواحد يطلب.
0: وش تستخدم لها هذه العثاكل؟
1: للمفاتيح، للسيارات، للبيوت، للأقفال، لهذا الحاجة،
0: الحفظ للمفاتيح.
1: أيوة، ويطلبوا فيها أسامي،
0: مثلا اسم الشخص.
1: بعض الناس يطلب اسم الشخص، وبعض الناس يطلبوا حكمة نكتب فيها،
0: مقول مأثور أو
1: أقوال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني حكم.
0: لمن تسوق عنها هذه العثاكل؟
1: لمن إيش؟
0: لمن تبيع عنها؟
1: للزبائن ذي يطلبوا مننا.
0: يعني تصنع عنها طلبيات، ما تسوق عنها شيء مثلا للسوق المحلية تبيع عنها بالجملة؟
1: يعني احنا بعضنا، انا يعني عملاء يطلبوا مني، ما
0: اصنع عملاء معروفين.
2: ما تصنع شيء طلبيات؟
1: لا، اصنع قد عملاء معروفين يطلبوا مني.
0: هل لا زالت موجودة هذه المنتج هذا اللي هي العثاكل، هل لا زالت مستخدمة حتى الآن؟
1: نعم موجودة لحد الآن،
0: لا زال ممارساتي مارسنها.
1: ايوه يمارسنها أكثرهن.
0: وأنت لازلتي تمارسي هذه المهنة؟
1: لا، أنا الآن حرفتي غير حرفتي، يعني نقب من الفصوص ولواصق، يعني حرفتي الآن في النقب.
0: يعني بعد العثاكل ما اشتغلتي شيء مشغولات يدوية غير المشغولات اليدوية ذي تمارسي الآن؟
1: اشتغلت بعد العثاكل النمص، يعني المغاطي.
0: المغاطي هذه
1: مغاطي صغار حق القليه من الباغة ومن النمص وكبار.
0: النمص هذا وشو؟
1: نمص من ينبت ويدوه يبيعوه وحنا نشتريه
0: عيدان. أعواد رفيعة،
2: أعواد طوال. منين تشتروه؟
1: يدوه ناس ويبيعوه وحنا نشتري منهم.
0: قصد منين وين يزرع ولا منين يدوه هذا الذي يشتروا منهم؟
1: يزرعوه في السد وفي ايوه في
0: يعني ما يزرعوه شيء زراعه معني، ينبت في اماكن.
1: ينبت في اماكن ايوه، وهو النمص نفسه نشتريه.
0: طيب كيف تصنع لنا هذا النمص؟
1: نشرخ العود نصين وننقع اعواد دقيقه ثانيه من الحنديد قولتهم، ونحشابه
0: حنديد. أيوة. هذا الحنديد غير النمص.
1: الحنديد غير النمص، ينبت في السد، هو نصير له احنا ونديه
0: لانه يكون اشرطه عريضه.
1: ايوه، ونشرخه ونسيح حشو، والنمص نشرخه نصين ونصمابه.
0: طيب كيف تبدا ان صنعت هذه المغاطي؟
1: يعني نجمع حزمه اعواد ونلويه بالنمص ذاها حساب نص العود.
2: هذا
1: شرح ايوه،
2: ونقعنا
1: نلويه فوقه، وبعدين نلوي على نقول لها نسميها ديول.
0: وش تثبت النهبه؟
1: نثبته بنفس النمص ذا المشروح.
0: وش الادوات دي تستخدمها في صناعه
1: النمص؟ الاشفاء، يعني من حديد ويصنعهن الحداد، ونخزق به، وبعدين ندخل العود ذا المشروح.
2: العود
1: ذا المشروح نصين. نص ما به لا ما نكمل المغطاة وقد هي كبيرة
0: دائرة تبدأ أنها من نقطة الصفر.
1: أيوة نبدأها لا ما كل نعدها ديول يعني كيف نبى كبر المغطاة كيف نبى صغرها نعدها ديول اسمها ديول يقولوا لها.
0: وتشكل أنها لا ما تكتمل دائرة الإناء هذا
1: تكتمل الدائرة التحتانية وبعدين نكسر شوي لا ما تطلع مغطاة مجوف مغطاة عيش.
0: كم يستغرق صناعة المغطاة الواحدة كم تستغرق وقت مثلا؟
1: يعني إن الواحد هجالسه 4 أيام 5 أيام وإن الواحدة معها أعمال بقت جزع 8 أيام
0: يعني أسبوع واحد للمنتج الواحد أو المغطاة الواحدة تستغرق أسبوع.
1: أيوة يمكن
0: إلى جانب الالتزامات أو الأشغال حق البيت
1: أشغال المرأة في بيتها. أيوة
0: اشتغلتي بعد العثاكل في هذا النمص
1: أيوة وبعدين في المصاون يعني فصوص.
0: طيب المصاون هذا أو النقب إيش تشتغلين فيها إيش تعمل لها؟
1: نرسم لها رسمة وبعدين عمل باليد وعمل بطبعة تجي من عند راعي المحل
0: تجي جاهزة.
1: أيوة
0: وتثبتها في
1: ثبتها في المصون وبالكاوية وعمل يد غير
0: يعني هذا التدخل ذي انت تدخلي في هذه المصاون القماش يجي جاهز والفصوص هذه ذي تعمليها لها انت تشكلي لها نقشة فقط
1: نشكل النقشة. أيوة انها عمل يد ارسمها في ورقة وانها طبعها من عند راعي المحل قد هي تجي جاهزة.
0: يعني ترسمي الرسمات انت؟
1: ايوة انا ارسم النفسي
0: ولا تستعيني برسامة برسامة وتشتري جاهز ولا؟
1: لا انا ارسم النفسي وحتى الثانيات يطلبن من عندي الرسمات ارسم لهن وودي لهن.
0: كم تستغرقي مثلا في المصون الواحدة؟
1: يعني اذا الواحد عاجلها عليها بازلجها لها في يوم ولا يومين ولا ذي بالطبعة ازلق في اليوم واحدة ولا ثنتين.
0: بخصوص المواد الخام ذي مثلا المصون هذه والفصوص حقها المواد الخام ذي تحتاجها المنتج الواحد او المصون الواحد كم تكلفش؟
1: يعني بعضهن تكلفني بعضهن 3000 وابيعها ب6 ذي تكلفني 4 ابيعها ب9 يعني على كثر المواد ذي وقلها.
0: الجهد المبذول في نقشته أو صناعة النقشة هذه كم تستغرق منك مثلا وقت؟
1: عمل اليد تستغرق 2-3 أيام عمل اليد.
0: المصون الواحد تستغرق منك من 2-3 أيام
1: من 2-3 أيام المصون الواحد عمل اليد وعمل الطبعة 1 يوم إذا أنا جالسة عليها.
0: الطبعة يعني الرسمة ترسميها؟
1: الطبعة تجي من عندهم من عند راعي المحل تجي قد هي جاهزة
0: تطبعيها على المصون نفسها؟
1: ما بالله حطها في المصون وكويت ولا تاك بملقاط عادني كل فص واخوه
0: يعني وكل مصونة أو كل نقشة معينة حسب التكلفة حسب كثافة النقشة أو قلها تختلف مثلا التكلفة أو الثمن يختلف ثمن المصون؟
1: ايوه يختلف
0: حسب الجهد وحسب المواد الخام
1: حسب الجهد وحسب المواد إن المواد كثيرة الجهد يكون كثير وبقيمة كثيرة
2: الثمن
1: أيوة ولا دي تشيل قليل الجهد أقل وتزلج أحسن من
0: لا استغرق وقت كثير أيضا المواد الخام يكون التكلفة أقل. طيب من ناحية التسويق لمن تسوقي هذه المنتجات؟
1: أسوقهن يعني أنا معي عملاء
0: يعني معش زباين معروفة نسوان معروفات يعني عارفات إن تمارسي هذه المهنة.
1: أيوة عملائي على حد الآن بالتلفون
0: يعني تتعاملي معن قد عارفات إن تمارسي هذه المهنة ويطلبن منش طلبيات.
1: أيوة
0: طيب السوق المحلية ما تحاولي تسوقي بالجملة مثلا؟
1: لا أنا ما عندي شيء للمحلات يعني عملائي قدهم يعمل
0: المحلات لو سوقت هذه المنتجات بيستقبلوها منكم؟
1: ايه يقول اللي بعضهن يقول ان يسوقن ويشتروا منهن.
0: طيب ما حاولتي ان مثلا تشتغلي وتسوقي بالجملة مثلا؟
1: والله انا ايام ما جينا هنا صرت لا محل محلين.
0: منين جيتوا؟
1: والله يوم نزحنا
2: نزحتوا
1: ايوه وصرت في محل محلين شفت ما شلوا شيء مني رجعت البيت.
0: يعني عرضتي المنتج على المحلات التجارية ورفضوا المنتج؟
1: ايوه الدولي ثمن قليل
2: بخص.
1: ايوه بخصوني فيهن ولا طعت اديه لهم.
0: وفضلتين انك تبقين مع الزبائن المعروفين او النسوان ذي يطلبن منش طلبيات؟
1: ايوه.
0: طيب لا زلتي مارسه هذا المهنه؟
1: ايوه
2: حتى الان
1: نمارسه.
0: طيب عن الصعوبات مثلا ذي تواجه كان في المشغولات اليدويه هذه ذي تصنعن، هل هناك اي صعوبات تواجهنها؟
1: ايوه يعني الثمن ذا الحين في ذا الوقت الحالي ذي احنا فيه، كل ما صرنا نشيل المواد ذي احنا نشيل وانها بارتفاع اكثر،
0: يعني بسبب ارتفاع العمله وهبوط عملتنا المحليه تواجهنا صعوبة في غلاء أسعار المواد الخام.
1: أيوة
0: المواد الخام أصبحت غالية.
1: أصبحت غالية
0: تختلف الأسعار.
1: تختلف الأسعار الآن ذي كنا نشل بثمن ذا الحين مثلها مرتين
2: مضاعف.
0: وهذا أكيد باي ينعكس في ثمن المنتج ذي تنتجن، إنه باي هل أنت مثبتات على نفس الأثمان ذي تبيعان بها من سابق ولا رفعتان الثمن؟
1: رفعنا بس ما هو شيء لحد نحنا رفعنا، يعني نسوي على المواطنين.
0: يعني ما رفع الثمن ذي رفعتان ما يتناسب مع رفع مع الارتفاع الثمن المواد الخام؟
1: لا
0: يعني هذه اكبر صعوبة تواجهك.
1: ايوه
0: لا تنتجن لا تسوق للسوق المحلية بالجملة، وايضا تواجهن غلاء في الاسعار، ايضا العملاء بيكونوا محدودين او الزبائن اللي معروفين فقط.
1: معروفين أنا الزبائن ذي عندي معروفين.
0: إذن بالتوفيق. وفي نهاية هذه الحلقة يسرنا أن نقدم للأخت أم صالح وهي إحدى النساء التي تمارس بعض المشغولات اليدوية، في ختام هذه الحلقة يسرنا أن نقدم لها هدية متواضعة من راعي البرنامج جامعة إقليم سبأ، وشكرا. إلى هنا وصلنا.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: الذكر. فقه الذكر، برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين. فقه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مر معنا شيء يسير من فوائد الذكر، وأنها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، يعجز اللسان عن إحصائها ولا يقدر على عدها العادون، ولا يحيط بها إنسان ولا يعبر عنها لسان، كيف لا وهي من أجل القربات وأفضل الطاعات. وكم للذكر من فوائد مغدقة وثمار يانعة وجنا لذيذ وأكل دائم وخير مستمر في الدنيا والآخرة. ومجالس الذكر هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله عز وجل وأجلها مكانة عنده. وقد وردت نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر، وأنها حياة للقلوب ونماء للإيمان وصلاح وزكاء للعبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجالس إلا بنقص في الإيمان ووهاء في القلب، وكانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يهتمون بمجالس الذكر أعظم الاهتمام ويعتنون بها غاية العناية. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول لهم: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. والأثار عنهم في هذا المعنى كثيرة، فإن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا. قد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو في جامع الترمذي. وروى ابن أبي الدنيا والحاكم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس، ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وهو حسن بهذين الطريقين المذكورين. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟

قال فيقولون لا والله ما رأوك. قال فيقول كيف لو رأوني؟ قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال فيقول ما يسألوني؟ قال يسألونك الجنة. قال فيقول هل رأوها؟ قال يقولون لا لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة هي مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه، فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به. والذاكر يسعد به جليسه بخلاف الغافل واللاغي، فإنه يشقى به جليسه ويتضرر منه أشد الضرر. ومجالس الذكر تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة، بخلاف مجالس اللهو واللغو والغفلة، فإنها تكون على صاحبها حسرة وندامة يوم القيامة. فقد روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. ومن شرف مجالس الذكر وعلو مكانها عند الله تعالى أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب دليل على شرف الذكر عند الله ومحبته له، وأن له مزية على غيره من سائر الأعمال. فمجالس الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين. فقد روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي مسلم الأغر قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس الذكر مستمعي الكرام سبب عظيم من أسباب حفظ اللسان وصونه عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره وبالخير والفائدة تكلم ولابد بهذه المحرمات أو ببعضها. فمن عود لسانه على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله نطق بكل باطل ولغو وفحش. والله المسؤول أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته، وأن يشغل مجالسنا ومجالسكم بذكره.

وشكره وحسن عبادته، وأن يقينا من مجالس الغفلة واللهو والباطل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فيكو الذكر
1: فيكو الذكر
0: فيكو الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين
1: وأنس العابدين
0: فيكو الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: عبد الله بن غالب الحميري.

والقصد أن تتلاقى بالأرض جبهة ساجد القلب يا رب حامد ولا

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة،

0: أخي المواطن، أختي المواطنة.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: إذاعة مأرب تقدم برنامج هي. هي ليست مجرد كلمة، هي بداية، هي صوت، هي قصة تتكرر كل يوم بشكل مختلف. هي برنامج حواري أسبوعي خاص بالمرأة، يستضيف نساء رائدات، يناقش قضايا المرأة، يقدم نصائح تربوية وصحية وقانونية، يبرز نجاحات المرأة ودورها في التنمية. هي ليست مجرد برنامج، هي بصمتك. برنامج هي من إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج فؤاد المجيدي، إشراف برامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هي، حيث صوت المرأة ووعي المجتمع. كيف نختار دون تردد طويل، وكيف نختار وكيف نقرر؟ كم قرار مؤجل نحمله في أذهاننا؟ هل التردد حرص أم خوف من النتيجة؟ بين التفكير الطويل والحسم الهادئ نضيع أحيانا سنوات من عمرنا. هذا ما سنناقشه اليوم مع ضيفتي هنا في الاستوديو، ولكن قبل ذلك نذهب إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام في هي، ونرحب أيضا بضيفتنا هنا في الاستوديو المرشدة النفسية والمدربة في العلاقات الكوتش عواطف علي. مرحبا بك يا أستاذ.
1: أهلا وسهلا، حياك الله. سلام،
0: حياك. مستمعينا الكرام، نذهب معكم إلى هذه الاستطلاعات ثم نعود لمناقشتها. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
2: أحياناً.
0: ليش تتردد؟ يعني ما تقدر تتخذي قرار بحالك؟
2: أحياناً أفكر أن أستشير أحد قريب لي.
0: شكراً لك. كذر دينا هنا الأخت. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: أختي الكريمة، هل تواجهين صعوبة في اتخاذ القرار بحياتك؟
3: لا، اتخذ قراري نفسي بنفسي
0: دائما. يعني ما تستشيريش باي حد؟
3: لا، قراري انا اقرر وخلاص.
0: شكرا لك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: هل تواجهين صعوبه في اتخاذ القرارات بحياتك؟
4: احيانا في قرارات اتخذها اواجه فيها صعوبات، وقرارات ما اواجه فيها صعوبات. القرارات اللي واجه منها صعوبات أحيانا قرارات كبيرة، طبعا يكون لها وجهات نظر أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية، واختلف الآراء بين الناس،
0: إذن
4: صعب أنني اتخذها يعني على طول.
0: شكرا لك. عدنا إليكم مستمعينا الكرام ومع ضيفتي هنا الكوتش عواطف علي، لنعلق ونعقب على هذه الاستطلاع.

0: كوتش عواطف علي، إذا أتيني للتحدث عن ما هو تعقيبك عن هذه الاستطلاعات التي سمعناها؟
1: هو يعني لو قلت لك مثلا دخلتي متجر وهذا المتجر فيه 4 خيارات فقط، سواء كانت يعني مثلا أدوات يعني مثلا
0: إلكترونية
1: أجهزة، أيوة إلكترونية مثلا، أو لابتوبات أو إلى آخر، أو ملابس أو كذا، فقط عندك 4 خيارات. هل سيكون الخيار صعب؟ أم لو دخلتي متجر مثلا في 1000 قطعة، أيهما أين سيكون الخيار صعب؟
0: أعتقد الخيارات الكثيرة أصعب.
1: أيوة فعلا الخيارات الكثيرة هي الأصعب. فربما هنا من خلال الاستطلاع الخيارات كانت أو الكلمات كانت بسيطة، لكن أنت مثلا لو تحدثتي مثلا مع شخص عنده مهام كثيرة، معه مسؤوليات كثيرة، ستجدي الأمر فعلا يقول لك أنا عندي قرارات، سواء كان في البيت أو في العمل أو في الوظيفة أو في البيت أو مع الأولاد. كلما كانت توسعت مدركات الإنسان وأيضا كبرت مسؤولية تصبح عندها القرارات صعبة، لكن كلما كانت الأشياء بسيطة، يعني الحجم المسؤوليات أو مداركه بسيط، تصبح قراراته سهلة جدا.
0: صحيح.
1: لذلك أنت تقدري ترضي الإنسان مثلا، يعني في وهذا قد يزعج النساء أو لا يعجب الرجال، ما أدري، يعني يمكن أعمل مشكلة بهذا الكلام، بس إرضاء المرأة الأمية أسهل بكثير من إرضاء المرأة المتعلمة،
0: لأنها تحلل وتفكر.
1: أيوة
0: كثير.
1: عندها طموح أكثر، عندها مثلا مثل ما قلتي تحلل أكثر، تفكر أكثر،
0: احتمالات
1: خياراتها، تعليمها، نظرتها أكثر. زي إنسان ما يشوف إلا مستوى سطحي، يعني ما يشوف إلا على مستوى نظره، إنسان يرى أكثر، بعد أكثر، طبيعي. فهنا حكاية القرار واتخاذ القرار يعتمد على الإنسان نفسه، على حجم ما يملكه من معلومات، ما يملكه أيضا من مسؤوليات. فبالتأكيد ربما الرجال في هذا الجانب ربما أكثر من النساء، حجم مسؤولياتهم كذا، يعني الرجل المسؤول عن الأسرة والمرأة، مع أنه أحيانا قد يتساوى لما تكون المرأة بنفس درجة الرجل من العلم مثلا، من المسؤولية، قد يتساوى في هذا الجانب.
0: إذا أتيني للتحدث عن الخروج من هذه الحيرة المشتركة الموجودة في جميع المستويات في المجتمع حول اتخاذ القرارات، سواء البسيطة أو اللي خاصة في العمل أو الحياة اليومية، لماذا برأيك نصعب القرار على أنفسنا؟ يعني ما الذي نخافه وراء هذا التردد الطويل أمام القرارات؟ في بعض الأحيان هناك قرارات حاسمة، قرارات مشروع، قرارات شخصية يومية عادية نتأخر بها إلى أن تضيع الفرصة أو إلى أن تزيد عواقب الأمور سوءا. فلماذا يعني نضيع؟ ما هو، هل هو خوف، أو ما هو نظرتك إلى السبب الحقيقي وراء أننا نصعب القرارات لهذه الدرجة على أنفسنا؟
1: كلمتين: هوس الكمال. يعني إحنا نريد ولا غلطة، فكل ما صار الإنسان عنده هذا الهوس ولا غلطة كل ما تأخر في اتخاذ القرار. يعني ربما بعض الناس يعاني أكثر من غيره في هذا الأمر، يعني بعض الناس خلاص اعزمها وتوكل، خلاص اتخذنا القرار خلينا نمضي. بعض الناس لا، يفكر يفكر يفكر حتى اتخذ القرار الصحيح، وبعض الناس يطول فيها خوفا من أنه مثل ما قلت لك لا يريد ولا خطأ ولو بسيط، ولو بنسبة 0%، 1%، يريد أن يمضي. هذا طبعا يجعل الإنسان يقف في المنتصف، وهذه من أصعب الأمور، أنك تقف في المنتصف، لا أنت اللي تقدمت ولا أنت اللي تراجعت، ويضيع لك زمن التجربة ويضيع عمرك وأنت تفكر. وأعرف ناس هكذا، أشخاص يعني كثيرين من كثر ما بيفكر أضع كثير من الفرص وكثير من العمر ولا خرج بشيء. يعني غيره وهو في مكان يعني متميز وممتاز كان ممكن يكون في وضع أفضل بكثير من غيره ممن هم معه، يعني لكن بسبب هذا التأخر في اتخاذ القرارات أضع نفسه وربما أضع أهله بكثرة التفكير. يعني وضعه جيد لكن ليس الأفضل بسبب كثرة التفكير وكثرة أنه خايف يخطأ، خايف يتخذ القرار، خايف حتى تضيع الفرصة.
0: صحيح. إذن هل ممكن أنه كثرة التفكير تعيق الحسم في اتخاذ القرار؟ يعني مثلا في بعض الأحيان هل ممكن أن التفكير يكون إيجابي؟ مثلا في بعض الأحيان قرارات مصيرية تحتاج وقفة، البعض يخاطر ونحن نخاف مثلا أنه إذا خاطرنا زي هذا الشخص تنتهي بنا الأمور إلى السوء الذي وصل إليه. فهل التفكير يؤدي إلى عدم حسمنا في اتخاذ القرار، أو متى يكون التفكير صحيح، يعني يكون شيء نافع؟
1: في قرارات بسيطة، يعني الإنسان هو يتعلم من وعاده الطفل الصغير أنه كيف يتخذ القرار، باختيار ألعاب، باختيار أشياء، باختيار كذا، قد يخطئ قد يصيب، لكن الذي لا يتعلم إلا في كبر هذا يصبح الأمر صعب عليه. ليش أقول هذا الكلام؟ أنه تبدأ من الصغر. ففي قرارات فعلا تحتاج تفكير وتروي، مش خلاص

0: خلاص يعني ننطلق فيها. وفي قرارات لا أنا ممكن أتخذ فيها بسهولة يعني شوية تفكير كذا وسلبيات إيجابيات وأنطلق. لكن كثرة التفكير هي تستنزف الإرادة، فيوصل الإنسان أنه ما عاد يتخذش خلاص، ما عاد يتخذ قرار، أو يتخذ قرارات عشوائية من كثرة التفكير، تعب للتفكير خلاص أي شيء أي شيء. طيب متى نفكر أو كيف نفكر أو كيف نتخذ القرار؟ أجمع المعلومات اللازمة، جمعت المعلومات خلاص الآن أتخذ القرار وتوكل على الله سبحانه وتعالى. لما أوقن أنه كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، هذا سيهون علي. يعني أنا خلاص والله عملت بالأسباب، أخذت القرارات، أخذت كذا، خلاص إيش باقي؟ توكل الله. لكن لا، قد جمعت المعلومات وكذا، وعاد أنا جالس متردد متردد، قد كل الصورة أصبحت واضحة عندي، ولا أنا خايف لو عملت مثل ما قلت لك هوس الكمال يطلع الموضوع خطأ، خاصة في موضوع مثلا الزواج وكذا. طيب جمعتم المعلومات من وفعلا مشيتم بالطرق الصحيحة، خلاص الأمر سيء نتوقف، الأمر جيد نتوكل على الله. لكن لا، نظل نتردد نتردد حتى ضيع الفرصة ورا الفرصة ورا الفرصة مثلا، أو حتى وظيفة لا هذه الوظيفة فيها كذا هذه كذا، وأنا أظل أتردد والناس يمشوا وينطلقوا وأنا طيب خليها تجربة، يعني أنت تكتسب خبرة. يعني مثلا هذا الضوء أو الكهرباء أو كذا، هي ما جاءتش فجأة، بعد تجارب كثيرة ألف وكسور
1: وتطوير بعد التجارب.
0: أيوة، فهذه الألف وكسور أصبحت إيش؟ خبرة متراكبة. فأصبحت أعرف هذا غلط، خلاص إذن ما نعمله، فأنصح غيري إنه لا تعمل كذا لأنه أصبحت عندي خبرة. لكن أنا أبدأ أخاف وأتردد من كل شيء سيضيع علي.
1: هل ممكن التردد هذا في بعض الحالات يكون مفيد؟ مثلا الآن عرفنا أن التفكير يكون شيء إيجابي إذا كان تفكير مربوط بوقت معين، بعدم يعني ربطه بالكمال، يعني أنه تبدأ حتى لو كانت 50% النتائج مضمونة. لكن أيضا إذا أتينا نتحدث عن التردد، هل ممكن التردد يكون مفيد؟ هل ممكن أن أنا أقف وأتردد في بعض الأحيان؟
0: نعم، ممكن يكون التردد مفيد في بعض الأحيان. متى؟ لما يكون عبارة عن جمع معلومات وبيانات حتى أصل إلى القرار الصحيح. لكن تردد ووقوف في المنتصف في لا شيء، بس أنا كده جالس أحلق متردد. طيب فكرت، عندك معلومات، عندك بيانات، لا خايف خايف. طيب الخوف هذا كيف تكسره حتى أعرف مثلا أنا
1: اكتسب معرفة،
0: أيوة أقتحم هذا المجال ولا لا، هل هو يناسبني؟ طيب أنت بتجمع معلومات، إذا كنت بتجمع معلومات ممتاز، سوف تصل بإذن الله تعالى إلى قرار صحيح، ولو بنسبة يعني ليس لا يعني مش 100%، ممكن 90% 80%، طيب ممتاز. لكن إن أنا أظل متردد وخائف وما فيش عندي، ما يعني لا توجد حركة، لا أنا أجمع معلومات ولا بيانات ولا كذا، وأنا أريد أن ينزل لي أحد من السماء يقول لي خلاص امشي أو لا تمشي، مستحيل. أنا لابد أن أبذل جهد. فتردد يكون مفيد مثل ما قلت لك إذا كان له هدف، يعني أنا مترددة الآن مش خوفا، لا أنا أجمع معلومات أجمع بيانات. لكن مثل ما قلت أيضا مش أن أتأخر حتى تفوت الفرصة، أحيانا يكون في وقت محدد. يعني مثلا طلب وظيفة فيها فرصة معينة مثلا، خلاص إلى شهر كذا وتنتهي، أو تقديم على دراسة أو منحة أو إلى آخره، فأنا لازم أستعجل، يعني أكون سريع في اتخاذ قراراتي وأتوكل على الله.
1: صحيح، حتى إذا أتينا للنظر إلى حياة النبوة ورسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، فعلا كان هناك قاعدة في القرارات، استخر واستشر، بمعنى استخارة صلاة لله تعالى، والاستشارة اللي كما تحدثتي من أشخاص خاضوا بالتجربة وأخذ يعني سنوات خبرتهم جاهزة يعني.
0: صحيح،
1: فبالتالي فعلا الاستخارة والاستشارة مهمة، والتردد أيضا يكون مفيد في المعلومات.
0: وعلى فكرة في لفتة هنا، النبي صلى الله عليه وسلم هل كل قراراته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنح إليه السماء، هل كل قراراته كانت صائبة؟
1: البعض منها كان هناك هي كانت صائبة، يعني حتى وإن
0: يعني أكبر دليل مثلا غزوة أحد مثلا، مع أنه هو في داخله شعر أنه القرار مش صح، لكن خلاص مع الجماعة. يعني طبعا هي فيها دروس كثيرة، بس احنا ناخذ ما يناسب اليوم موضوعنا. خلاص توكل على الله، مع انهم قالوا لا خلاص خلاص، قال لا، ما كان لنبي قد لبس لومة الحرب ان يخلعها، توكل على الله.
1: صحيح،
0: يعني كان قرار خاطئ ودفعوا ثمنها، الجميع دفع ثمنه، لكن تعلمنا دروس واصبحت دروس للأمة الى قيام الساعة. يعني ممكن اتخذ قرارات خاطئة، اي ممكن عادي ما فيش مشكلة، لن تقوم

0: اصابت امرأة يعني ممكن نحدث، وهو كان واقف على المنبر بيعطيهم قرار، لكن لما تكلمت امرأة رجع قال ها أخطأ عمر وأصابت امرأة، بمعنى أنه ممكن نخطأ لكن نصحح أخطاءنا بعدين نراجعها. أيوه هذا ممكن يعني.
1: ممتاز. إذن إذا أتينا لإكمال الحديث عن اتخاذ القرارات وغيرها، كيف أصل لمرحلة الهدوء التي تسبق اتخاذ القرار؟ يعني الآن جمعت الأفكار وفكرت، أخذت وقتي في التردد الإيجابي كما تحدثنا، كيف أفكر بهدوء قبل اتخاذ القرار وأحسم المرحلة هذه المنهكة وأيضا المحرقة للذات؟
0: صحيح، خاصة كل ما كان القرار كبير. طيب أنا قمت بكل شيء، خلاص أنا أسلم أمري لله، استخرت، استشرت. طبعا الاستشارة ما تكون في اتخاذ القرار لكن في المعلومات. يعني مثلا أنت ما تقولي مثلا ها أعمل ولا ما أعمل، ما رأيكم؟ لا طبعا هذا قرارك أنت، هذه بصمتك أنت، لكن تستشيري في المعلومات نفسها. طريقتي في جولة بالمعلومات صحيحة ولا مش صحيحة،
1: ما أنظر ما يناسبني
0: يعني. أيوة طيب ما رأيكم هذا الموضوع لما مشى بهذه الطريقة كان كذا، كيف رأيك يعني؟ فأنا أستشير يعني من أثق برأيهم. خلاص، ومثل ما قلت في صلاة الاستخارة عملت هذا وعملت هذا وجمعت المعلومات، خلاص أنا أهدأ الآن وأرى نفسي أنا مطمئنة لهذا الأمر، هل هو يقربني من أهدافي من قيمي، هل هو قريب، هل هو يتناسب معي؟ وجدت الإجابات كلها أغلبها، مش شرط حتى كلها، أغلبها بالإيجاب، لأنه أيوة مرتاحة توكل على الله. أكيد بيكون في شيء من القلق دائما، أي شيء في بداية في قلق في خوف في تردد في كذا، لكن كل ما حولي إلى حد ما أغلبه إيجابي، توكل على الله خلاص وتكون أمامي، وإذا عزمت فتوكل على الله.
1: صحيح.
0: يعني قبل فترة كان في قرار هكذا في حياتي، كان فيه يعني كنت مترددة، بس مثل ما قلت جمعت المعلومات كلها، كان فيه يعني عملت سلبيات إيجابيات بين أنه أقوم بهذا الأمر، هو كان في نوع من التبديل بين أمرين
1: تحليل.
0: أيوة، فهذا الأمر اللي كان كنت أملكه فيه خيارات ممتازة، الأمر الثاني فيه خيارات أيضا ممتازة، في هذا الجانب فيه أشياء ممتازة وهذا في جانب ممتاز، طيب لكن أيهم أكثر؟ وفي لو في نظرة استراتيجية أيهم أفضل، هذا ولا هذا؟ خلاص هذا توكلنا على الله وخلاص. تبقى يعني فيه ندم بسيط على أنه هذا كان فيه أشياء مميزات لكن هذا بيفيدني أكثر وهذا أفضل، خلاص توكلنا على الله سبحانه وتعالى.
1: ممتاز. أعتقد أنه في غابة الحكمة باتخاذ القرارات في بعدنا مثلا عن صلاة الاستخارة. إذا أتينا على صلاة الاستخارة كانت شيء أساسي في أبسط الأمور في حياة الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته النبوية، ففعلا لو اكتسبنا عادة صلاة الاستخارة هذه على أبسط القرارات اليومية، لأن الله سبحانه وتعالى كأن أيدي الله وألطافه تعمل معك بعد صلاة الاستخارة، بعد أن تعمل من تجارب شخصية كثيرة سواء لنا أو سمعناها عن غيرنا، ففعلا صلاة الاستخارة لديها.
0: وطبعا أيضا لفتة جميلة منك يا أستاذة نورة اللي هي مسألة الاستخارة، أحيانا البعض يظن خلاص إحنا ربطناها فقط بالزواج.
1: صحيح.
0: مع أنه الاستخارة في أي أمر أهمك.
1: صحيح.
0: يعني حتى أخرج اليوم أعمل هذا المشوار ولا ما أعملش هذا المشوار، أيوة وأنت بتصلي الضحى ما تحتاج صلاة خاصة، ركعتي الضحى أعمل بعدها دعاء الاستخارة أو حتى بعد سنة أو كذا مما يسهل الأمر، أزور فلان مترددة في زيارتها، طبعا في شيء أهمك يعني. صحيح. في هم مش أي موضوع، لا هذا الموضوع فيه شيء في نفسي، طيب صلي صلاة استخارة وتوكل الله، إذا تيسر فاعرف أنه أنت في الطريق صحيح، في تعقدت كذا خلاص.
1: صحيح، هو فعلا تغلق الأبواب فتعرف أنه هذا الآن.
0: والله نعمة عظيمة، يعني تخيل أنت لما تشعري كذا بهذه الإحاطة السماوية الجميلة جدا، أن الله يقول أنا معكم اسألوني بس وأنا بساعدكم يعني.
1: صحيح، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أهمه شيء هرع إلى الصلاة، فهذه قاعدة. إذا أتينا أيضا للتحدث عن الآن، ذكرتي تجربة شخصية لك أنه كان لديك قرار، ف كأنك كذا رسمتي جدول وأخذتي كل موضوع إيجابيات وسلبيات، هل في فعلا معايير لاتخاذ القرار المناسب أنه فعلا أقف مع ذاتي وأعمل قلم وورقة وجدول أنه كم بالمئة هنا سلبيات هذا القرار، كم يعود لي بالنفع كم يعود لي بالضرر، وأبدأ أقيس هل هذه الأشياء مجدي ويفيد؟
0: يعني أحيانا مثلا لما، وهذا الجدول على فكرة من الأشياء الرائعة جدا، حتى في الناس اللي مثلا أصابهم إحباط أمسك الورقة والقلم وأعمل جدول سلبيات إيجابيات، أحيانا تكون سلبية واحدة فقط والباقي كل إيجابيات، بس هذه السلبية تعادل كل هذه الإيجابيات. صح. يعني تهدمها، إذن خلاص بتوقف الآن أتخذ قرار، إنه لأنه لما أمسك الورقة والقلم تصبح كأنها الصورة أمامي هكذا واضحة، فأنا أراها يعني كأنه فيلم هكذا أمامي وأنا أشاهد نفسي، طيب لو عملت كذا وطبقت إيش هذه السلبيات أقدر أتأقلم معها؟ ولا ما أقدر؟ يعني مثلا بقيت سلبي.

0: يا سلبيتين مثلا وكلها يا سلام. هذه السلبيات الثنتين الثلاثة الأربعة بتقدر تمشيها؟ وهل هي لها وقت محدد مثلا ممكن تعدي وخلاص وتنتهي ولا لا؟ طيب فهذا كله يجعلني فعلا أستطيع يعني. ولو عملت حتى مثلا نسبة للسلبيات ونسبة للإيجابيات هذا واحد. الشيء الثاني هذا القرار اللي بتتخذه الآن هل يقربك من أهدافك بعيدة المدى مثلا ولا أنت بتضيع وقتك الآن أو لا يمت لك بصلة؟ وفي نفس الوقت أيضا السؤال الثالث هل هو قريب من قيمك ومبادئك ولا لا؟ يعني الحين مثلا قد أقبل بوظيفة ما تتناسب معي مثلا، هذه الوظيفة فيها خدش لقيمي لأشياء أنا تربيت عليها وكذا، بس أنا محتاج. أيوة أنت إذا في شوفي سلبيات إيجابيات الآن. الإيجابيات أنه مثلا المرتب ممتاز وأنا محتاج، السلبيات لا بتأثر في قيمي في مبادئي في كذا بتحولني إلى إنسان آخر. إيش رأيك إيش اختار؟
1: لا حاول أنا حسب الشخص إذا هو فاهم ذاته يشوف الأشياء اللي هي
0: القيم والمبادئ. هذه أشياء المفروض إحنا من يعني لن نتنازل عنها أبدا. يعني لما جاءوا مثلا مثل ما قلتي في كثير من المواقف هذه اللي فيها نص ونص يعني أنصاص الحلول هذه ما نقبلها يا كذا يا كذا، في خاصة فيما يتعلق بالقيم والمبادئ لأنه هذا أنا بتخلى عن شخصيتي. إيش الفائدة بفلوس وكسبت فلوس أصبح معي مبالغ كبيرة وكذا، لكن قيم ومبادئ أنا تنازلت عنها خلاص. إذا هنا القرار واضح، كل ما كان إنسان يحترم نفسه ويحترم ذاته وعارف هدفه هو يعرف أنه اختبار امتحان قد تأتي لفرصة أفضل بكثير من هذا الأمر، ولكن كل شيء بقدر، كل شيء بوقته، أشياء محددة. صحيح.
1: من ترك شيئا لا عوضه
0: وأيضا من ترك شيئا لا عوضه الله خيرا. إذا نلخصها بجدول السلبيات الإيجابيات، هل هي قريبة من أهدافي اللي أنا راسمها ولا أنا عايش بدون أهداف؟ إذا قريبة من قيمي تتوافق مع قيمي مع مبادئي ولا لا؟
1: صراع عواطف إذا أتينا التحدث أنه بعد هذه المرحلة مثلا وحددت السلبيات والإيجابيات ومضيت بكل هذه الخطوات السابقة، في بعض الأحيان نسمع صوت داخلي. هذا الصوت الداخلي كيف يمكن أن أسمعه بشكل يعني صحيح وأحسم القرار بشكل صحيح؟ كيف أسمع هذا الصوت الداخلي؟
0: صوت داخلي بالإيجاب ولا بالرفض؟ سلبي إيجاب
1: مثلا في بعض خلاص أنا حسمت القرار، كيف أبدأ أسمع صوتي الداخلي الآن بعد ما استمعت للآخرين واستشرت ومشيت بالجدول؟ كيف أجلس مع ذاتي وأبدأ أسمع صوتي الداخلي وأفهم ذاتي ورغباتي وزي ما تحدثتي هل هو مناسب مع مبادئي أو غيره؟
0: جميل، اللي هي مثلا ممكن نقول مثلا الخبرات المتراكمة اللي عندي وكذا أهدأ أبعد يعني ممكن نقول نبعد عن الضجيج الخارجي عن هذا بيقول هذا رأيه كذا وهذا. طيب أنت
1: مؤثرات
0: أيوة أنت إيش رأيك؟ أنت مرتاحة لهذا القرار بهدوء هكذا كأنه خلاص يعني كأن هؤلاء الناس كلهم لا وجود لهم أنت فقط بقيتي أنت وهذا القرار. تخيلي القرار حتى على هيئة شخص وبقيتي أنت وهذا القرار، داخليا أنت مرتاحة ولا لا؟ يقول لك سبحان الله يعني حتى في النظرة الشرعية أحيانا كلهم يقولوا إنه رائع ممتاز ما فيه ولا غلطة، هذا شخص يعني إيش يقولوا لقطة.
1: صحيح.
0: طيب لكن أنت أول ما شفتي ما ارتحتي، في شيء داخلك كذا ما مرتحتي، لا تطنشي هذه النظرة.
1: صحيح.
0: هذه النظرة أيوة هذا الشعور لا تطنشي،
1: لأنه هي مودة ورحمة.
0: لو قلتي لي رفضت عشان هذا الشعور بقول لك أحسنتي تمام صح.
1: صحيح.
0: وحتى هو كلهم بيمدحوها وهي رائعة بس أول ما شافها في شيء داخله مرتاح خلاص. ولا ليش قال يعني في الإسلام هذه النظرة شرعية، اسمها شرعية مش نظرة من لا، لأن في شيء فيها، فيها شيء أيوة. فالحدس الداخلي أحيانا ممكن يكون كل شيء تمام والناس كلهم موافقين بس حاجة داخلي تقول لي لا.
1: صح.
0: طيب أسمع هذا الصوت أي ممكن أسمع هذا الصوت وقد يكون هو أصدق هذه الأصوات كلها. صح. وسبحان الله طيب ندمت مثلا عادي، التجربة هذه أو هذا الحدس الذي داخلك يعني خليها تجربة الآن وابني عليها تجارب أخرى. أحيانا أقول فعلا أنا كل ما جاء لي هذا الصوت أجد أنه فعلا صحيح وأني أمشي وراء.
1: أميز بينه أيوة. وبين صوت الشكوك اللي.
0: أيوة. لكن أيضا مش برضو هذه لها، بعض الناس ممكن يقول لك خلاص فعلا أنا حسيت كذا. طيب لحظة يعني فيه أيضا فيه أمور فعلا فيها هذا الأمر لازم أغلبه، لكن في أمور لا أنا أغلب جانب العقل. يعني أمور بسيطة في سلبيات في لا، عقلي يقول لي لا، قلبي يقول لي لا، وتصبح مرض. قصدي ننتبه من هذا الشيء.
1: ممتاز. إذا أتينا للاستشارة، تحدثنا عن استشارة الآخرين، متى أستشير الآخرين؟ متى أخذ بصوتهم؟ من هم هذم الآخرين الذي أخذ باستشارتهم سواء اليومية أو العمل أو غيره حسب كل مجال؟ يعني كيف إيش المعايير اللي يمكن أختارها إنه متى أستشير الآخرين؟
0: أولا تستشير إنسان حكيم مش إنسان يحبك وبس، لأنه اللي يحبك ممكن يضرك أحيانا لأنه ينظر بعاطفة مثلا وهذا الأمر في مصلحتك. يعني مثلا الموضوع في سفر بس في فائدة لا أريد أنك تبعد عنه، مثلا صديقة لا خليكي معنا خلي كذا، فتضيع عليك الفرصة. فإذا صديق أو شخص حكيم له تجربة مثلا أثق بعقله فأنا أستشيره، ولا بس أن أستشير أصدقاء حتى أشوف يعني هذا رأيي هذا رأيي هذا رأيي. أيضا شخص يعني ما أقول مثلا شخص يكرهني أو كذا أقوم أستشيره، طبعا خطأ. إذا شخص حكيم أبعد عن الأشخاص اللي أشوف في نفسهم حسد أو كذا، هذا طبعا لا أستشيرهم.
1: وأستخصص في الأمر يعني.
0: أيوة. وأيضا لو كانوا عادهم أصحاب تخصص يعني عندهم خبرة في هذا الموضوع بالذات، يعني أنا أريد أن أشتري مثلا جهاز وأستشير واحد مثلا عنده خبرة، ممتاز، بالعكس بيعطيني تجربة ممتازة أنه خلاص أحسمتها وانتهيت. أيضا مثل ما قلت الاستشارة تكون في المعلومات وليس في الخيار نفسه أو في القرار نفسه. ما رأيكم، أوافق ولا ما أوافق؟ ما رأيكم، أعمل ولا ما أعمل؟ غلط. يعني في النهاية أنا اللي بعيش مع هذا القرار مش هم. وبعدين لو حصل خطأ أقول أنتم السبب، أنتم أنتم أنتم، لا أنت تحمل
1: الندم بعد،
0: أنت تحمل نتيجة قرارك.
1: ممتاز. إذا أتينا الآن خلاص اتخذنا القرار، جلسة مع الذات واستشارة بالآخرين أو من الآخرين، الآن كيف أمضي بعد اتخاذ القرار؟ إحنا نعرف الآن بعد اتخاذ القرار في نتائج، هل النتائج ممكن تكون سلبية إيجابية؟ متى أتراجع عن القرار؟ متى يعني كيف أتوقف عن الندم؟ لا أندم إذا فشل هذا القرار. متى أتراجع إذا رأيت أثناء المضي بهذا القرار إن هناك مخاطر مثلا؟ كيف أتقبل النتائج بسلبياتها وإيجابياتها؟
0: أيوة سؤال ماسي هذا، يعني سبحان الله فعلا بعد ما اتخذ القرار وبعدين. إذا هو إيجابي الحمد لله الذي من نعمتي تتم الصالحات، ممتاز الحمد لله ربي وفقني وقد عملت بكل الأسباب وكذا ومضيت. طيب لا والله اكتشفت بعدين أنه كان قرار مش صائب أو قرار فيه وفيه، في علاج قدر الله وما شاء فعل. هذا أول علاج، خلاص قدر الله وما شاء فعل، بمعنى أنه كل شيء مكتوب أصلا. ليش إحنا أول ما يحصل شيء أوه خلاص قدر الله وما شاء فعل، هذا علاج فعلا، علاج نفسي. أيوة بس أكررها أيضا، ما أفتح كلمة لو أو لو كان رجع الزمن وقلت لا، لو لا خلاص، لو تفتح عمل الشيطان خلاص انتهى الموضوع وامضي توكل على الله واعتبرها تجربة. يعني مثل ما قالوا فرضية، فرضية قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. خلاص أنا اتخذت القرار هذا، أعتبره تجربة من تجاربي وأستفيد منها. مثل ما قلنا لما قلنا صاحب الضوء كم ظل ما قال أوه غلط، خلاص هذه تجربة أنا أضيفها إلى تجاربي السابقة. فمسألة الندم هو اشترار للماضي وإنهاك للنفس وإنهاك للروح وتضيع للوقت، خلاص راح. طيب أنت الآن تضيع لنفسك، وربما يكون في بدايته مش صائب وبعدين تصلح، أنت صلحه، في إمكانية لإصلاح هذا القرار. يعني مش خلاص اتخذت القرار صحيح. طيب خلاص ما عاد تصلح،
1: ممكن نتراجع يعني عن هذا القرار.
0: إذا في إمكانية للتراجع تراجعت، طيب ما في إمكانية خلاص قد أنا، طيب حاول أتأقلم مع أتكيف
1: أقل الأضرار.
0: أيوة جميل، بأنه أخرج بأقل الأضرار وهذا بيعطيني تجربة ثانية أيضا، بيعطي شخصيتي الآن، أنا الآن أسقلها، الآن دخلت في معترك جديد، ما كنت أظن مثلا عندي متوقع نتائج معينة، فتفاجأت بنتائج أخرى. أيوة كيف تتعامل معها الآن؟ فكل شيء فيه خير، كل شيء فيه خير. أذكر مرة سمعت كلمة قالتها لي إحدى الأستاذات كذا زمان يعني، وأخذتها قاعدة وارتحت فعلا، خلاص أنا مرتاحة مطمئنة. يعني أنا الآن شوفي الإنسان لما يكون مثلا منتمي لأسرة وشعر أن هذه الأسرة سند، وهذه الأسرة دائما تكون معه في خطأ في صوابه في خطأ هي معه، فهو يشعر بالأمان.
1: صحيح.
0: طيب أنت منتمي لدين عظيم جدا وهو بيعمل لك الحلول، بس إحنا لما نبعد بنتوه هي قالت لي كلمة إيش قالت لي؟ قضاء الله للمؤمن كله خير. خلاص بس، فكنت أقول لنفسي خلاص إذا أنا مؤمنة فكل شيء يحصل له خير، إذا أنا مش مؤمنة خلاص أستاهل لأني بعدت عن الطريق. فقضاء الله للمؤمن كله
1: خير.
0: كله، شوف كله، يعني حتى اللي أنا أشوفه مش لا هو في خير
1: بعد فترة تبعنا.
0: أيوة. فدائما في بطني هذا الشر قد يكون الخير. إذا إيش؟ انسف الندم، لأنه أكثر شيء يتعب الإنسان هو الندم.
1: صحيح.
0: يضيع حياته، يضيع، يدخل في أمراض، يظل نفسيته تعاملاته مع الآخرين تتدمر.
1: ممتاز. صحيح. وأيضا من بعض المقاييس أنه تنظر لهذا الموضوع أنه انظر له كدائرة، هذه الدائرة هل في شيء أستطيع أن أؤثر فيه؟ يعني أفكر وأرهق نفسي، ممكن أعمل شيء اللي عليه وأترك. أما في موضوع أنا لا أستطيع أن أعمل أي شيء فيه، خلاص أتركه ولا أعود.
0: أيوة. انظر للجزء المملوء، يعني مش للجزء الفارغ فيه.
1: ممتازة. إذا أتينا الآن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، إذا كان هناك مستمع ومستمعة الآن لديهم قرار حاسم خلال هذا الأسبوع أو هذه الفترة، ما هي كذا ملخص هذه الحلقة من نصائح نعطيها لهم في نهاية هذه الحلقة حول اتخاذ القرارات بأقل الأضرار وبدون الدخول في حلقة الندم بعد اتخاذه أو اللوم كما تحدثنا؟
0: إذن نقول للمتردد أو اللي عنده قرار، لعل هذه الحلقة هي هدية من الله لك، فامسك بورقتك وقلمك واكتب السلبيات واكتب الإيجابيات، وأنت متوكل على الله وقد استخرت وقد استشرت وجمعت المعلومات، وتوكل وامضي، وإذا عزمت فتوكل ولا تندم، اعتبرها فرضية، اعتبرها قرار قد ينجح، قد يعني يكون في شيء من الفشل، مستحيل يكون في فشل كامل، وقد جمعت واستخرت وعملت هذه الأشياء كلها، مستحيل يكون فشل كامل، قد يكون في جزئيات بسيطة أنت مش راضي عنها بس بتكيف وقد تنتهي، وقد تكون اختبار بسيط لك، وقد تكون أيضا مثل ما قلنا تجربة. إذن افعلها الآن وتوكل على الله، بعد ما تجمع كل المعلومات وكل البيانات تصبح الصورة عندك واضحة، ما يبقى عليك إلا بس خلال 24 ساعة هذه لازم تعمل لك، مش تأجل، من الآن ابدأ اتخذ القرار بعد ما تجمع كل البيانات وكل المعلومات وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأنت مستسلم تماما أنك سوف تصل إلى القرار الصحيح بإذن الله
1: إن شاء الله. في ختام هذه الحلقة شكرا لك كوتش والمدربة في العلاقات عواطف علي، كانت رحلة رائعة في عالم اتخاذ القرارات المتشعب والذي بعض الأحيان يجعل الآخرين أو يجعلنا نغرق فيه دون
0: في التفاصيل.
1: صحيح. شكرا لك.
0: العفو، شكرا جزيلا لك، سعيدة جدا بي
1: ونحن أسعد، حياك. إذن الشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة مأرب، ونكرر أن القرار الواضح يريح العقل حتى وإن كان صعبا. كنت معكم أنا نورا عزمي العبسي في الختام من برنامج هي صوت المرأة ووعي المجتمع، نلقاكم إن شاء الله في الأربعاء القادم، إلى ذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
0: إذاعة مأرب تقدم واحة المستمع. واحة المستمع. واحة المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر. زهور ناصر. إخراج نصر الأغبس. نصر الأغبس. أصدقائنا المستمعين، حان موعدنا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم واحة المستمع. بكل ما تحمل الكلمات من معاني المحبة والوفاء، نرحب بكم، فأهلا ومرحبا.

صديقي المستمع، لا تتحقق الآمال العظيمة إلا إذا كانت النفوس كبيرة في عطائها وبذلها وتضحياتها بالأوقات والراحة وبالمال والجهد. كل الذين تمكنوا من تحقيق آمالهم وطموحاتهم صغيرة كانت أم كبيرة كانوا يبذلون جهداً غير عادي. نحن ندرك تمام الإدراك أن التكليف إنما هو تكليف بمهمة في الحياة، وهي مهمة إنجاز استخلاف البشر في الأرض، وهي مهمة تستغرق كل الحياة الدنيا ثم هي تمتد إلى الحياة الأخرى. هذه العقيدة تشبع في النفوس زخماً من الهمة والعزم، كما أنها تشبع فيه الأمل.

صور من الحياة. أصدقائنا المستمعين، ما هو صبر أيوب؟ أيوب عليه السلام أتاه الله سبعة من البنين ومثلهم من البنات، وأتاه الله المال والأصحاب، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه ليكون اختباراً له وقدوة لغيره من الناس، فخسر تجارته ومات أولاده، وابتلاه الله بمرض شديد حتى أقعده ونفر الناس منه حتى رموه خارج مدينتهم خوفاً من مرضه، ولم يبقى معه إلا زوجته تخدمه حتى وصل بها الحال أن تعمل عند الناس لتجد ما تسد به حاجتها وحاجة زوجها. واستمر أيوب في البلاء 18 عاماً وهو صابر ولا يشتكي لأحد حتى زوجته. ولما وصل بهم الحال إلى ما وصل، قالت له زوجته يوماً: لو دعوت الله ليفرج عنك. فقال: كم لبثنا بالرخاء؟ قالت: 80 سنة. قال: إني أستحي من الله لأني ما مكثت في بلائي المدة التي لبثتها في رخائي. وبعد أيام خاف الناس أن تنقل لهم عدوى زوجها، فلم تعد تجد من تعمل لديه. قصت بعض شعرها فباعت ظفيرتها لكي تأكل هي وزوجها، وسألها: من أين لك هذا؟ ولم تجب. وفي اليوم التالي باعت ظفيرتها الأخرى، وتعجب منها زوجها وألح عليها، فكشفت عن رأسها، فنادى ربه نداء تئن له القلوب. استحى من الله أن يطلبه الشفاء وأن يرفع عنه البلاء، فقال كما جاء في القرآن الكريم: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فجاء الأمر من بيده الأمر: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فقام صحيحا ورجعت له صحته كما كانت. فجاءت زوجته ولم تعرف، فقالت: هل رأيت المريض الذي كان هنا؟ فوالله ما رأيت رجلا أشبه به إلا أنت عندما كان صحيحا. فقال: أما عرفتني؟ فقالت: من أنت؟ قال: أنا أيوب. يقول ابن عباس: لم يكرمه الله هو فقط، بل أكرم زوجته أيضا التي صبرت معه أثناء هذا الابتلاء، فرجعها الله شابة وولدت لأيوب عليه السلام 26 ولدا من غير الإناث. يقول سبحانه وتعالى: وأتيناه أهله ومثلهم معهم. كلما فاض حملك تذكر صبر أيوب، واعلم أن صبرك نقطة من بحر أيوب. شيء جميل يا رب، سبحانك يا رب، اعطنا قليلا من صبر أيوب. كل يوم تقول الأرض: دعني يا رب أبتلع ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول البحار: يا رب دعني أغرق ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول الجبال: يا رب دعني أطبق على ابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. وتقول السماء: يا رب دعني أنزل كسفا لابن آدم، إنه أكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول الله عز وجل لهم: يا مخلوقاتي، أأنتم خلقتموهم؟ يقول: لا يا ربنا. قال الله: لو خلقتموهم لرحمتموهم. دعوني وعبادي، من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فأنا طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.

وفي واحتنا كلمات ومعاني. عقول البشر ثلاثة: عقول عظيمة تتكلم عن الأفكار، عقول متوسطة تتكلم عن الأحداث، عقول صغيرة تتكلم عن الناس. فاحرص على الأولى وقلل من الثانية واترك الثالثة.

مدن تاريخية وحضارية. مستمعينا الكرام، في هذه الحلقة نذكر مدن في فلسطين. الأراضي المحتلة عام 1948، ومن أهم مدنها تل الربيع التي يسميها الاحتلال تل أبيب ويتخذها عاصمة لكياني المغتصب، وعكا التي عرفت بقاهرة نابليون، وذلك لصدها نابليون بونابرت عن أسوارها إبان الحملة الفرنسية، وصفد التي تعتبر من أكبر وأقدم مدن فلسطين تقع شمال القدس، فيها جبل الجرمق الذي يعتبر أعلى قمة في فلسطين، ومدينة الناصرة التي نشأ فيها المسيح عليه السلام وعاش فنسب إليها فدعي بيسوع الناصري ويسمى أتباعه بالنصارى، وحيفا ويافا وبير السبع. الضفة الغربية والتي احتلت عام النكسة 1967، وأهم مدنها العاصمة القدس الشريف وجنين ورام الله والخليل، ثاني أهم مدينة بعد القدس لوجود المسجد الإبراهيمي فيها، والذي يحوي عددا من قبور الأنبياء، كذلك طول كرم ونابلس، وهي عاصمة فلسطين الاقتصادية ومقر أكبر جامعاتها، وتسمى عش العلماء ودمشق الصغرى. قطاع غزة والذي احتل عام النكسة 1967، وقد تمكنت المقاومة من تحريره عام 2005 للميلاد، ويرزح القطاع تحت الحصار الصهيوني الخانق منذ العام 2006 للميلاد وحتى يومنا هذا. أهم مدنه غزة، وتسمى غزة هاشم لأن جد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاشم بن عبد مناف دفن فيها، وهي مسقط رأس الإمام الشافعي. ومن مدن القطاع أيضا مدينة رفح وخان يونس.

خاطرة. ليتنا نستطيع شراء السعادة أو السفر إليها أو حتى تناولها أو ارتداءها. ليتنا نستطيع صنعها كما نصنع قالب حلوى. تبقى السعادة تجربة روحية وجدانية أساسها الرضا. صديق المستمع، صديقتي المستمعة، الحياة سباق والكل يسعى لإدراك الفوز والوصول قبل غيره إلى منصة الانتصار. ولو تخيلنا سباق التتابع لوجدنا أن كل مجموعة تتكون من أفراد تحاول تسليم الراية للأخرى لتتابع المسير. وإذا ما قمنا بمقارنة هذه الصورة بأخرى في الحياة لوجدنا تطابقاً كبيراً بين مجموعات فكرية إبداعية تربوية تثقيفية تجتهد في توصيل ما لديها إلى الجيل القادم الذي يستعد للأخذ والبناء على ما بناه السابقون. هكذا هي الحياة منذ أن خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وحواء، وتسلسلت ذريته من بعده فئة تتبعها أخرى، وكانت رسالة ومبادئ وقيما يتسلمها الإنسان جيلا بعد جيل.

تأملات في ماء مالح. صديقي المستمع، هل يمكن أن يمنحنا البحر أرزا وقمحا؟ سؤال يبدو كالمزحة لكنه جاد وخطير. كما هو معروف أن الماء يغطي ثلثي سطح كوكبنا، ولكن معظم هذا الماء مالح. الحوت مثلا، كيف يحيا الحوت على الماء المالح؟ أي التحويرات جينية وفيسيولوجية فيه مكنته من هذا؟ هل من يهتم من المتخصصين العلماء بهذا الأمر؟ الإنسان الذي تمكن من الوصول إلى سطح القمر وانطلق بآلاته يجوب فضاء الكون، أمامه على الأرض مهام أخطر بكثير. بخار الماء يملأ الجو، يتكثف ضباباً على الطريق الصحراوي في الصباح الباكر. أفما نحتاج إلى تسوية الأرض؟ الماء المالح الذي يملأ علينا الأرض، كيف لا نتمكن من تحليته بضغطة زر؟ العلماء العرب وأجهزة البحث العلمي في البلدان العربية كيف لا ينتبهون إلى أن بحوثاً لابد أن تركز أساساً على استنباط طرق بسيطة لتحلية ماء البحر؟ تنفق الملايين والملايين في هذه البحوث لنكون أكبر مدرسة عالمية، ونستطيع في هذا المجال بالذات، وكذلك مربو النبات العرب وعلماء الوراثة منهم، أما يتجهون إلى استنباط سلالات من نباتات المحاصيل تتحمل الملوحة والجفاف؟ أليست هذه مهمتهم الأولى قبل كل شيء آخر؟ الماء العذب يشح، التصحر يغتال الأرض الزراعية، الأفواه تتزايد وتتزايد، ومهمة العلم الأولى هي مواجهة المستقبل بما سيحمله من مشاكل. فلماذا لا نتخصص في البحوث التي ستفيدنا؟ أم من الضروري حقاً أن نبحث في كل شيء؟ لماذا لا نوجه كل همنا إلى ما يهمنا فنبرز فيه؟

قبل الوداع رشة عطر. رشة عطر. إني خيرتك فاختاري. اختار الحب أو لا حب. فجبن ألا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قرار. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو ابتعدي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. أصدقائنا المستمعين، إلى هنا نكمل مشوار هذه الحلقة من واحد المستمع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. دمتم في خير ومحبة، وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج واحد المستمع. واحد المستمع برنامج من إعداد وتقديم زهور ناصر، إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

موجز الثالثة غصرا من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه للبحث في مجالات التعاون الثنائي وآفاق توسيع الشراكة القائمة، خصوصا فيما يتعلق بدعم جهود الإصلاحات الحكومية ومضاعفة برامج التمويل التنموية والتدخلات الإنسانية والبناء المؤسسي. وطلع فخامة الرئيس من سفير الاتحاد الأوروبي إلى إحاطة حول برامج الاتحاد في عدد من المحافظات المحررة، مواربا عن تقديره للدور المهم الذي تطلع به البعثة الأوروبية في دعم اليمن سياسيا واقتصاديا وإنسانيا وتنمويا. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دكتور شائع محسن الزنداني، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا وخدميا واجتماعيا. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة انعقاد مجلس النواب بما يمكنه من الاطلاع بمسؤوليات دستورية في دعم برامج الإصلاح ومراجعة السياسات العامة وإقرار الموازنة العامة للدولة. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الدولة لشؤون الخارجية والعالمية بمملكة إسبانيا الصديقة ديغو مارتينيز، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية ودعمها في طهران، إضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية. أشاد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس سانيدار بالجهود الإنسانية التي ينفذها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن وما تحقق من إنجازات أسهمت في إنقاذ الأرواح وتأمين مساحات واسعة من الأراضي لصالح السكان المحليين. وأكد السفير الألماني خلال زيارته المقر الرئيسي لمشروع مسام لنزع الألغام في محافظة مهرب أهمية الأعمال الإنسانية المرتبطة بنزع الألغام وأهمية استمرار العمل في مجال نزع الألغام لما له من أثر مباشر في حماية المدنيين وتمكين المجتمعات المتضررة من استعادة حياتها الطبيعية، مشددا على دورها في حماية المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية في المناطق المتضررة من النزاع. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان.

عدل تلك المراعي والجبال السود عد إليهم عود عدل تلك المراعي والجبال السود واللي جاء موعود أنت ما زلت واعي ذاكر اللي كان

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: عشت يا عباد عشت عشت عشت يا مشعل ساي يا مشعل ساي
1: كل من رمز العطاء والمحبة يحفظ الله ويكرم من بناها أرض السعيدة منتجه كل حبة بالسدود العظيمة قد رواها.

أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

أخي المواطن، مبادرتك للتجاوب مع اللجان وتركيب العدادات لمنشأتك أو محلك دليل قطعي على ارتباطك الوثيق بالدولة ونزعتك لحب النظام والقانون. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم عن أمل جديد مع موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب. تحدثنا في حلقة سابقة بأن الله سبحانه وتعالى حقق الوعد لأم موسى عليه السلام فرددناه إلى أمه، وهو سبحانه وتعالى يحقق وعده لجميع الذين يثقون به من المؤمنين. نعيش اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في مرحلة جديدة من مراحل حياة موسى عليه السلام. يتربى موسى في قصر فرعون تربية الملوك، ويشب موسى عليه السلام فيصبح رجلا قويا شجاعا، ويلاحظ كيف أن فرعون يظلم القوم ويسومهم سوء العذاب، وكيف أنه استمر أيضا في تقتيل بني إسرائيل، تقتيل الذكور من أبنائهم واستخدام الإناث. موسى عليه السلام يلاحظ هذا الظلم لكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا. وفي يوم من الأيام يدخل المدينة وإذا برجلين يقتتلان كما جاء في القرآن. وجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. من شدة ما كان ينتاب موسى عليه السلام من الغيظ من فرعون وأعمال فرعون الظالمة، قام وبطش بالرجل الذي هو من قوم فرعون، بطش به فقتله فوكزه موسى فقضى عليه. وهنا يدخل موسى عليه السلام في مرحلة جديدة من الخوف، مرحلة خوف عاشها عندما كان رضيعا لكنه لم يكن يشعر بها، إنما عاشت الخوف أمه. وهنا بدأ موسى عليه السلام يخاف، يخاف من أن فرعون إذا وصلته الأخبار لا شك سيقضي عليه، وهو أيضا عنده بقايا إيمان لأنه عاش في مجتمع مؤمن، بنو إسرائيل مؤمنون، ولذلك استغفر الله سبحانه وتعالى على ذاك العمل. نحن لن نستطرد كثيرا هنا حتى نصل إلى هدفنا في مسألة التركيز على الأمل في الموضوع. في اليوم الثاني يجد نفس الرجل الإسرائيلي يتشاجر مع رجل مصري، ويريد موسى عليه السلام أيضا أن ينتقم للإسرائيلي ويتوجه للقضاء على خصمه، فيظن كما تذكر بعض الروايات ذلك الإسرائيلي بأن موسى متجه إليه عندما قال إنك لغوي مبين، فظن أنه سيقتله. قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ والأمر لا يزال لم ينكشف بأن موسى عليه السلام هو الذي قتل. وهنا التقط الكلام مباشرة وفر المصري، ووصل الخبر إلى القصر بأن موسى هو القاتل. يجتمع فرعون ويتخذ القرار المباشر بقتل موسى، وموسى لا يعلم شيئا لكنه يتوقع. فإذا بالله سبحانه وتعالى يرسل رجلا من أقصى المدينة جنديا من جنوده إلى موسى عليه السلام: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. سبحان الله، لاحظوا هذا التدبير، جندي من جنود الله سبحانه وتعالى يصل إلى موسى. مرحلة الخوف تزداد. إلى أين يذهب موسى؟ موسى الذي تربى في القصر لا يعرف سوى القصر، إلى أين؟ إلى أي طريق؟ أي طريق يسلك؟ لكن الله سبحانه وتعالى أرشده إلى طريق مدين. توجه تلقاء مدين، خرج يقول الله سبحانه وتعالى: فخرج منها خائفا يترقب. يترقب في أي وقت ممكن أن يقبض عليه فيعدم، لكن خروجه بداية أمل جديد. خرج منها خائفا يترقب، لكنه خرج، نظر إلى طريق أمامه لا يعرفه لكنه توجه إليه لأنه المنفذ الوحيد للنجاة، فلا بأس أن يقتحمه موسى عليه السلام.

توجه تلقاء مدين ودعا الله سبحانه وتعالى: رب نجني من القوم الظالمين. وهنا على كل مؤمن مع كل خطوة يخطوها ألا يثق بالأسباب التي يبذلها، إنما يثق بالله سبحانه وتعالى مع بذل تلك الأسباب. موسى عليه السلام مضى في طريقه كسبب من الأسباب، تصل به قدماه بعد مشقة سفر إلى ماء في مدين، ورد ماء مدين، ورد هزيلا ضعيفا لا يمتلك من جوانب القوة شيئا، ووجد شيئا غريبا، وجد أناسا يسقون أغنامهم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي أغنامهما عن البئر. ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فاستغرب موسى، الأصل أن يكرم الناس النساء لا أن تقف النساء في آخر القوم ويسقون. فقام مع شدة ما يقاسيه ويعانيه وسقى لهما، ثم توجه إلى ظل شجرة ودعا الله سبحانه وتعالى: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير هذا؟ نعم، خير الله سبحانه وتعالى بأن قاد موسى عليه السلام إلى هذا المكان. هو ضعيف لا شك، لا يمتلك من جوانب القوة لا شك، وهنا يبرز أهمية الأمل. تذهب البنتان إلى أبيهما الشيخ الكبير ويقصان القصة، وهنا يأتي الاقتراح لنجاة موسى عليه السلام: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هكذا تقول إحدى الفتاتين. موسى قوي حيث استطاع أن يسقي لهما دون عناء، أمين من خلال تصرفاته، ما أخذ شيئا منهما، ما ابتزهما بشيء، إنه رجل يبدو عليه ملامح الصلاح، إنها جندية من جنود الله سبحانه وتعالى. تذهب إحداهما إلى موسى عليه السلام: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. سبحان الله، هنا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل عندما توجه إلى تلقاء مدين، وبالفعل وصل إلى سواء السبيل وهداه الله سبحانه وتعالى. يلتقي موسى عليه السلام الغريب الفقير الضعيف الذي لا يملك من جوانب القوة شيئا، يلتقي بالشيخ الكبير، وإذا به يستمع لموسى وهو يقص عليه القصص. قال له مطمئنا: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. ثم عرض عليه عرضا عجيبا: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هذا عرض، عرض بالطعام والشراب والزواج أيضا، استقرار إقامة لمدة 8 سنوات، وإن أراد 10 فلا بأس مقابل هذا الزواج كمهر لهذه الفتاة، إن شاء بعد ذلك أن يعيش عمرا لا بأس، لكن هذه 8 سنوات أو 10 هي عبارة عن مهر. موسى عليه السلام ما كان يحلم بهذا الوضع، ما كان يحلم بطعام وشراب يأتيه وبزواج يأتيه أيضا. فاستقر وضع موسى عليه السلام وعاش بذاك الأمل حياة طيبة مع الرجل الصالح في مدين، مع زوجه، مع أناس آخرين شعر بالأمان والاطمئنان معهم. إنه الأمل الذي عاش به موسى عليه السلام وتحقق له بإذن الله سبحانه وتعالى، وهكذا تتحقق الآمال. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفهم كتاب ربنا، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: مأرب، مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.
1: الجيش الوطني درع الوطن لمواجهة الرجعية الكهنوتية، والحارس الأمين لبناء اليمن الاتحادي الديمقراطي الموحد.
2: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أخي المواطن، أختي المواطنة، استخدام حاجتك من الإضاءة ومكيفات الهواء والأجهزة الكهربائية الأخرى وإطفاء الإنارة ومكيفات الهواء عند مغادرتكم المنازل دليل على وعيكم الوطني. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
3: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب تقدم بيئتنا. بيئتنا برنامج يسلط الضوء على القضايا المتعلقة بالبيئة المحيطة بنا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع وإرشادهم لنحيا في بيئة صحية ونظيفة. بيئتنا من إعداد وتقديم أمل خالد، إخراج مجاهد بن سليم.

الله وبركاته، نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيئتنا. سنتحدث في حلقتنا لهذا اليوم عن صحة الأطفال البيئية، كيف يمكن أن يعيش الأطفال في بيئة صحية مناسبة لهم. البيئة هي الحاضنة الأساسية الكبيرة للإنسان، وهي التي تؤثر وتتأثر به، وهي متجذرة في أصول العلاقة الخلقية والتكوينية له، وهذه العلاقة بينهما أساسية مستديمة ومتداخلة وليست فقط متقاطعة. فكما حافظ الإنسان على البيئة بفطرتها الأولى، كان المردود الإيجابي على صحته ونموه وتطوره عاليا، وعلى النقيض من ذلك، فكلما أفسد الإنسان البيئة ارتد ذلك بالسلبية والضرر المباشر وغير المباشر على حياته بكل تفاصيلها، وأهمها الصحة ومستوى المعيشة وطبيعة الحياة ونمطها السائد والمستجد. لكن الصحة النفسية للأطفال ترتبط دائما بالمحيط الذي يعيشون فيه وتؤثر عليهم على المدى الطويل، سواء كانت بيئة المنزل أو خارج المنزل، والمناخ أيضا مثل ما حدث مؤخرا من سيول في أكثر من منطقة، وكذلك الحروب وأثرها على نفسية الأطفال. حول ذلك وأكثر سنتحدث اليوم مع الدكتورة أسمهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الإنجابية. ابقوا معنا.

0: عدنا إليكم مستمعينا من جديد، ومعنا الدكتورة أسمهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الإنجابية. أهلا وسهلا بك. أهلا
1: وسهلا فيك أستاذ.
0: دكتورة أسمهان، في البداية حدثينا عن معنى البيئة الصحية أو البيئة المحيطة بالطفل. ما هي البيئة المحيطة بالطفل؟
1: البيئة المحيطة في الطفل نقصد فيه المكان اللي يعيش فيه الطفل. والبيئة طبعا قد تكون بيئة طبيعية، وقد تكون بيئة من المكونة من اللي كونها واصطنعها الإنسان. البيئة الطبيعية اللي هي الهواء، أما البيئة المصنع الإنسان اللي هي الملبس، المسكن، الغذاء.
0: طيب لما نقول بيئة محيطة بالطفل، إيش الأشياء اللي ممكن نحن نتكلم عنها؟ من متى يعني أن الطفل بتكون عندها بيئة محيطة فيه أو شيء؟
1: من أول بداية ما يكون في رحم الأم،
0: مش من سن معينة، يعني من أول ما يكون في رحم الأم،
1: نوع يعتبر جنين.
0: في شيء يقول
1: الأيّة هي البيئة المحاطة في الجنين، وبعدين خروجه من رحم الأم إلى بعد الولادة، اللي هو المكان اللي يخلق فيه الطفل.
0: إذا بيتأثر وهو في رحم الأم.
1: يتأثر من أيه؟ ضروري يعني يكون تغذية الأم علشان تغذى الطفل من غذاء الأم. نمدها بالفيتامينات والمعادن. الماء أو سالم ينوسي الموجود حول الطفل في رحم الأم ضروري يكون له كمية محددة. إذا قلت لها أثر سلبية، وإذا زادت لها أثر سلبية، فضروري تكون الكمية ملائمة ومناسبة له.
0: يعني هي بيتأثر إذا الأم توترت، وكمان الطفل بيأثر هذا فيه.
1: يعني علميا هو يتأثر
0: أيوة. هو جنين
1: متى يكون في رحم الأم يتأثر،
0: وأول ما يخرج الطفل
1: يتأثر في البيئة
0: المحيطة فيه.
1: أيوة.
0: طيب دكتورة، يعني في هناك تقريبا عناصر بيئية معينة تأثر بالطفل إيجابيا، وعناصر أنها بتأثر فيه بشكل سلبي.
1: العناصر الإيجابية هي التي تكون ملائمة لصحة وسلامة الطفل، مثل الهواء النقي، الماء النظيف، الغذاء المناسب والمتوازن للطفل، المسكن الملائم، الملبس الملائم. هذه اللي هي متعلقة في الطفل،
0: هذه تكون
1: تأثيرها إيجابي إذا هي مناسبة. وإذا كانت يعني الهواء ملوث، أكيد بيكون تأثيره سلبي على الطفل. التغذية غير متوازنة، أكيد بتعمل له سوء تغذية وأمراض سوء التغذية. الماء الغير نظيف، في أمراض كثيرة متعلقة في المياه الغير نظيفة. فالملابس، إذا كانت الملابس غير مناسبة مع الفصول السنة، أكيد بتعمل له أمراض. علشان كذا لابد أن يكون المسكن والملبس والمأكل والمشرب والمكان يكون ملائم لظروف الطفل.
0: طيب دكتورة أسمهان، إحنا لاحظنا أنه في أطفال بيتوتروا من أي شيء حواليهم.
1: مش كل الأطفال،
0: في بعض الأطفال بيتوتروا. مثلا أجيب لك مثال، أنه أعرف واحدة أني حتى في النهار مش ممكن أنها تروح للغرفة الثانية لحالها أو المطبخ لحالها، حتى بالنهار، أو تروح الحمام لحالها. لا، بتخاف ضروري أنه في حد يكون معها.
1: هل يعني هذا من البداية؟ يعني إذا المفروض نحن نسأل الأم، الإنسان اللي يكون معه بشكل متواصل، هل هذا يعني أجال عرض من قريب أو من البداية لأسباب؟
0: فهذه الأسباب تكون يعني إنه إذا كانت منذ البداية مثلاً،
1: أي قد تكون وراثية، أو هل هي متأثرة بالعوامل البيئية، قد تعرضت لنوبة خوف، فزع، مشاكل.
0: يعني بتكون فيها حالة تانية، ما تكون وراثية.
1: وراثية إذا كانت من البداية. من البداية، ما يعني إذا كانت حالتها طبيعية وبعدين تغيرت فجأة، هذا في سبب اللي غيرها،
0: خلاها أنها تخاف من
1: أي شيء، تتغير سلوكه، يعني تغير في السلوك هذا والانطواء.
0: طيب في ظل الحرب، التوترات النفسية للأطفال، هل أثرت الحرب بشكل كبير على الأطفال؟
1: أكيد.
0: أيضاً الموجة الأخيرة من السيول والرعود اللي كنا نسمعها أثرت على الأطفال.
1: الحروب تؤثر على الأطفال، تؤثر على الصغير والكبير، لكن نتيجة لأنه الطفل عادة في مرحلة نمو وتطور، نفسيته لم تنضج، جسده لم ينضج تماماً، فيكون أكثر تأثراً من الكبار. وإذا لم يتم متابعة الطفل والتدخل بالوقت المناسب، فهذا يؤدي إلى إساءة الحالة وعلى المدى البعيد. فعشان كذا يكون دور الأهالي في البداية كيف يتابعوا الطفل، ويشوفوا الأعراض التي حصلت مؤخرا عليه مثل القلق، التوتر، العنف، العدوانية، التبول اللا إرادي. أحيانا يكون عندهم كوابيس في النوم، ما يشتيش ينام علشان ما يشوفش نفس المواقف اللي حصلت في النهار. يصاب عليه حتى أنه يرجع ينام أو يبدأ ينام في بداية الليلة، يخاف من الكوابيس اللي تقيله. بتلاقوا أكثر تحسس من الآخرين، حتى مجرد أن الكلام البسيط يأثر فيه لأن نفسيته خلاص تعبة. تكون أحيانا بعضهم تكون شهيته زائدة، بعضهم يفقد الشهية.
0: أحيانا حتى الكلمة تأثر بالطفل.
1: أيوة خلاص، يعني مجرد أنك تكوني مثلا كلمة بسيطة، لكن الطفل من كثر ما هو قلق ومتوتر ما يقدرش هو يعبر عن، ما تكون شدة فعله زي الكبار بالكلام بالألفاظ.
0: كمان أذكر كل موقف، يعني ممكن أنه يضحك شوية، بس أنه في طفل قال لأمه يا ماما أنا ليش جبتيني أسود؟ خالة دائما صيح لي يا أسود، ليش ما جبتينيش أبيض زي بقية الأطفال؟ هنا فيه تأثر.
1: أيوة تأثر، لأنه هو أصلا ما يعرفش الفرق ما بين الأسود والأبيض، لكن في سمع كلام أو في حد فرق ما بينهم. فالطفل يعني يكون أكثر حساسية. بعضهم أذكية كمان، الذكاء حقه يخلو يعمل مقارنة بينه وبين الآخر، يقول لك ليش هذا أبيض وأنا أسود.
0: وهو ذكر انه خالتي دائما تقول لي اسود، يعني هذه الكلمه اثرت عليه نفسيا. انه ليش
1: في ناس كثير، حتى في واحده كمان قالت اني متى ابيض، متى بكون ابيض زي الباقي. فيتاثر على نفسيه الطفل، عشان كذا نحن المفروض يعني عدم التمييز بين الابيض والاسود. ثقافه تكون من البدايه، شعار الطفل بالامان، بالسواسيه بيننا. فهي احيانا تحصل جدل ما بين الاطفال
0: من هذه الناحيه. طيب كمان يا دكتورة، أنه ملاحظ أنه الأهالي أحيانا ما عندهم مش وعي أنه شاف ابنه تغيرت حالته النفسية، ما يهتمش فيه، شاف ابنه ما بينامش زي ما كان بالأول، ما بيأكلش زي ما كان بالأول، ما فيش اهتمام. كيف أن احنا نوعي الأهالي نفسهم؟
1: هذا هو اللي يعني دور الأهالي. أولا دور المؤسسات التطوعية والمنظمات، نفسنا نحن ندخل بالجانب هذا، نعمل تثقيف وتوعية للأهالي بالدور هذا، إنه إيش الأعراض اللي بتظهر على الأطفال، وحال ظهور هذه الأعراض إنه ضروري كيف يتعامل معها الأهالي، وكيف إذا ما قدروش يعدلوا من الطفل كيف يلجأوا للأطباء أو المعنيين المختصين
0: مستقبلا في هذا الشيء.
1: أيوة، علشان ما تسوءش حالة الطفل. فالأطفال بعد الخوف يجي لهم قلق، يجي لهم توتر، العنف، العدوانية، هذه ردة فعل.
0: ردة حتى العنف لدى الأطفال لها لا أسباب،
1: أكيد هي ردة فعل ردة فعل نفسية آثار الحروب والكوارث.
0: كمان نلاحظ أنه هذه الأيام الأطفال ما عاد يستخدموش يعني أنه يلعب بالسيارات زي أيام زمان، أو لا يشتي آلي، أو أحيانا واحد طفل ما يشتيش آلي حتى لعبة، يشتي آلي حقيقي أنه يجربه.
1: إيش؟ لأنه الطفل يعني البيئة كل المحيطة أخبار، ضرب، الكلام كله المتداول حوله حول الحرب. هو دائما يقلد الكبار، يحاول انه يعمل مثلهم. فكمان هنا الدور الاهالي، مثلا القنوات الاخباريه المخيفه، نحن ما نخلش الاطفال، نحاول بقدر الامكان ما نتكلمش عن الحروب عشان ما ناثرش على نفسيات الاطفال. نحسس الطفل بالامان، ما نزعزعش ثقته في نفسه
0: فعلا. طيب دكتورة، كمان احنا بنلاحظ انه في اطفال داخل البيت بيكون مشاكس، اول ما يخرج من البيت بيتخبى وراء اهله.
1: هذا بنلاحظه يعني باكثر الاطفال اللي هو يعني ما يخرجش، ما يختلطش بالناس كثير. فيكون متعود على البيت واهل البيت واخذ حريته، لكن مجرد انه يخرج يشوف البيئة غريبة عليه فيستحي، يكون نوع من الخوف، يخاف. وعشان كذا نحن يعني المفروض إنه يكون فيه هناك يعني الأطفال لا تجلس كثير في البيت ولا كثير في الشارع، عشان يعني يكون إيش ملائمة للوقت،
0: يعني يكون فيها مساواة، إنه أيوة. تراك عشان شخصية،
1: أيوة عشان شخصية حقه ما تكونش لا انطوائية ولا انفتاحية زائدة وعنف وعدوانية.
0: وفي العكس تماما، داخل خارج البيت يكون مشاكس وآخذ حريته تماما، يدخل البيت يشوف أبوه وما يخاف أو يسكت أو تجي لحالة من الرهبة.
1: هذا تلاحظه عند الأطفال، تكون عند التعامل الآباء داخل البيت ما يعطوهمش الحرية. يكون عندهم دائما مبدأ الثواب العقاب، اسكت، ما يعطوش حريته، لا عشان كذا لما يخرج هو يفرغ عن طاقته، يتصرف بحرية وبراحة تامة.
0: طيب دكتورة أسمهان، إيش الحل المناسب إن إحنا ندمج الأطفال في المجتمع بطريقة مناسبة؟
1: الحل في ظل الحروب والكوارث اللي حاصل الآن إنه ضروري من المساندة النفسية أو الدعم النفسي للأطفال، ويبدأ من دور الأهالي والأسرة في المنزل، كيف يتعاملوا مع ردة فعل الأطفال من الصفات اللي تظهر عليهم فجائية مثل القلق والخوف، ما يزيدش يضغط عليه، يعني يحاول إنه يستوعب الظروف اللي حصلت للطفل. في حالة إنه ما قدرش يسند طفله ويدعمه، يمكن يطلب مساعدة المختصين وذوي الخبرة الأكثر يعني.
0: طيب وعن في برنامج جديد ممكن انه يسوي
1: كمان المنظمات التطوعية، وال يعني لو تعمل مثلا برامج رياضية، أنشطة رياضية، مراكز تحفيظ القرآن، الطفل ضروري ما يخرج ويتمشى، ضروري ما يعبر بطريقة الرسم، طريقة اللعب، لعب الأدوار، التمثيل، ينفح عن نفسه شوي،
0: يخرج الكبت اللي داخله عشان ما يكون
1: في أيوة عشان ما يكونش ضغط نفسي.
0: طيب سمعنا أنه مستقبلا أو في القريب بيكون في يعني حاجة زي التدريب أو تعليم الأهالي كيف أنهم يتعاملوا مع الطفل، كيف أنهم يخلوهم يتعاملوا مع الطفل خصوصا أنهم نازحين مثلا أو اللي متضررين من الحروب ومتضررين من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل، بيدعموهم نفسيا، يدعموا الأهالي علشان يعلموا أطفالهم كيف يتعاملوا مع أطفالهم.
1: هذا بيكون يعني مواقف إيجابية عشان الآباء يكون يعرفوا أدوارهم في المنزل والمنظمات خارج البيت.
0: طيب الدور الأهم الأبرز هيكون لمن؟
1: للأهالي اللي هو أكثر اختلاط في الطفل. يعني يمكن المنظمات بتأخذ وقت تروح البرامج اللي بتفتحها، لكن نحن لما نؤهل الأسرة والأهل والأب والأم خلاص يعني يبقوا عندهم خبرة، تكون عندهم خلفية كيف يتعامل مع الطفل الحالة هذه، سواء للجيل الآن أو الجيل اللي بعده.
0: طيب دكتورة، في الحالة الطبيعية أو الطبيعة يعني كيف إنها بتكون إيجابية للطفل نفسه؟
1: الطبيعة دائما تأثيرها إيجابي. طبعا الطبيعة للمناظر الجميلة الخضراء، أصوات العصافير، بنلاقي الجو الأمطار، الجو الغيم،
0: يعني من هذا الناحية بتكون شيء أيوة. إيجابي.
1: طيب الطبيعة تأثر على بنية وقدرات الطفل الذهنية والوجدانية والنفسية،
0: هذا اللي من ناحية أنه طبيعة إذا كانت خضراء وفيها
1: مياه كل شيء يكون يعني طبيعي. ما هوش
0: الظواهر الطبيعية اللي حصلت مؤخرا يعني كانت إيجابية قال الأطفال أم سلبية؟
1: هذه يعني فوق الطبيعية كانت أو نعتبرها غير طبيعية، لأن من الكوارث سببت فزع وخوف للأطفال. حتى أنهم يمكن الآن حتى على المدى لما الأم تفتزع في الليل نتيجة للسكن الغير ملائم، السكن غير ملائم الخيام، فالطفل يخاف من المطر، بتجي له فوبيا مدى العمر إذا لم يصحح الفكر حقه.
0: يعني حتى الطفل أنه يشوف أهله خافوا هو خلص
1: أيه ضروري أهله مخافوش ما بيخافش هو دائما يتأثر بالكبار لأنه نفسيته عادة ما نضجتش ولا جسده، دائما يتأثر باللي حوله، وعلشان كذا نحن نشتي الأهالي دائما أنه يحاول أنه يكون يخفف من المواقف، ما يزيدش آثار سلبية على الأطفال.
0: أيوة. يظهرهاش أمام أطفال.
1: أيوة يحاول بقدر الإمكان إنه يمسك الأمور.
0: أيوة. طيب كمان نحن نلاحظ إنه اللي تربوا في الريف غير اللي تربوا في المدن.
1: ليش؟ الطبيعة أثرت عليهم. بتلاقي الأطفال اللي تربوا في الأرياف الهواء نقي. يكون أكثر انطلاقا وأكثر حرية، يعني يتحرك براحته في القرى، غير اللي في المدينة. يمنعوهم يعني كل شيء محدود، كل شيء بنظام، كل شيء بقانون، بتلاقيه انطوائي. بالأطفال القرى بيكونوا أذكياء، صحتهم أقوى، تعرضوا للشمس كثير. بالمدينة واصله داخلت البيت
0: خايفين عليه أنه لو يخرج في سيارات
1: ما فيش وعي. أصحاب القرية بتلاقي أكثر
0: الوعي، أكثر
1: الوعي في أصحاب المدن، لكن الصحة والحرية والطلاقة في أصحاب الأرياف.
0: علشان تلاقي صحتهم النفسية بتكون أفضل بسبب الانطلاقة.
1: أي ما بتلاقيش زي المدينة، أنت لو خرجت بتصدمك السيارة، صح ولا لا؟ بحد بيخطفك، يعني بيكون إيش؟ ضروري حد يخرج معه، ما فيش حد متفرغ له ما بيخرجش، لكن صاحب في البلاد الأطفال يخرج ويتحرك براحته ويرجع لبيته.
0: إذا خرج لحاله في الأمان، في توتر، في أنا أيوه. خرجت وحدي ما فيش حد.
1: أيوه حاسس بالأمان في الأرياف، حاسس بالأمان، لكن في الريف في المدينة غير حاسس بالأمان،
0: حاسس بالخوف إنه أيوه. ممكن شيء يحصل لي، خلاص دائما يسمع إنه
1: اختط أيوه. بيحصل له حادث، بيحصل له كذا.
0: فإنه الصحة النفسية للأطفال في الأرياف أصبحت أفضل بكثير من صحة الأطفال في
1: المدن. في المدن.
0: طيب دكتورة أسمهان، خارج المنزل يعني، وبين خارج المنزل وداخل المنزل، خارج المنزل مثلاً إذا كان في المدرسة الطفل في المدرسة ممكن إنه يكون في تأثيرات سلبية، ممكن يكون في تأثيرات إيجابية، كيف نقدر نحددها؟
1: التأثيرات السلبية تأثيرات الإدارة، المدرس، الزملاء الموجودين، حين تلاقي الطفل مع زملاء يعني عدوانيين وهو يكون إنسان مسالم، إنسان طيب ما يقدرش يدافع عن نفسه، فعشان كذا يكون خائف، خاصة اللي يكون ما يخرجش دائما،
0: بيكون متوتر،
1: أي ما يعرفش كيف يتعامل مع الآخرين.
0: طيب إحنا نلاحظ في شخصيات أحيانا تكون انطوائية، أطفال انطوائيين ما يحبوش يكلموا حد، دائما لوحدة،
1: هذولا في أسباب كثيرة، قد تكون يعني في البيت ما يخرجش، ما اختلطش بالآخرين، أو حصلت لهم نوبات خوف أو فزع سببت لهم القلق النفسي، ومن أعراض القلق النفسي اللي هو التوحد أو الخوف، الانطواء لحاله،
0: هذا السبب أنه بيخلي شخص انطوائي.
1: أيوة.
0: طيب الشخص اللي هو جريء زيادة عن اللزوم، طفل غير طبيعي، خارق العادة،
1: الحركة الزائدة طبعا، النشاط الزائد لدى الأطفال، قراءة الطفل أيوة. جريء هذا يعني في معطونه فرصة كبيرة في البيت، يخرج ويحتك بالآخرين، شخصيته قوية ما هوش مقيد، بس كمان إذا زادت زيادة فيكون عدواني أو انفعالي، هذا ما هيش طبيعية. دور المساندة النفسية في حياة الأطفال، يعني المساندة النفسية دي كيف نخرج الطفل من النفسية السيئة، يبدأ بدور الأهل والأسرة في المنزل، كيف يتعامل مع نوبات الغضب اللي تجي الأطفال، كيف يتعامل مع نوبات العنف، يقدر الطرف اللي مر فيه بالطفل فيحاول يتعامل معه بمرونة، يشعر بالأمان، يبعد عن التوتر والقلق. بعدين يجي دور المؤسسات الأهلية والتطوعية، دور المؤسسات الأهلية والتطوعية هذه اللي هي إنه هم المتطوعين يوعوا الأهالي بالإضافة إلى أنه كيف يتعاملوا مع الأطفال بعد الكوارث والحروب، فالتدخل توفير أجواء الأمان للأطفال ويعيدوا الشعور بالثقة بالنفس والحماية من خلال تأمينها بمكان آمن وبعيد وعن مكان الخطر.
0: كمان دكتورة الغذاء هل هو بيعتبر من الحلول الإيجابية، أنه إذا الطفل حالة النفسية يعني بيتغذى كويس هذا بيدعم حالة النفسية؟
1: هو شوفي الجسد الإنسان دائما مرتبط بالذهن بالحالة النفسية، كل ما كان الطفل ذو صحة جيدة، تغذيته متوازنة وصحيحة، يؤدي إلى تقوية المناعة عنده.
0: وإذا كانت صحته سيئة
1: بيكون أكثر تأثر،
0: يعني بتكون أي شيء بيتأثر فيه تأثير سلبي ده على طول.
1: أيوه.
0: طيب في الأخير دكتورة أسمهان، إيش الحلول اللي تشوفيها مناسبة، وإيش في الأخير أنت إيش تحبي توجهي الأهالي إنهم كيف يتعاملوا مع أطفالهم، والحلول المناسبة اللي تشوفيها لازم يتعاملوا مع أطفالهم فيها؟
1: الحلول تتضمن دور الأسرة بحيث أن يتم ملاحظة سلوك الطفل الطارئ، بحيث أن الأهالي يتابعوا سلوك الطفل، وهي أول خطوة مهمة في عملية الدعم النفسي والمساندة النفسية. فإذا طرأ على الطفل أي سلوك غريب لم يتعودوا عليه من قبل، الطفل كان من أول ما يخافش شجاع، فجأة شافوا أنه يخاف، فهذا يعتبر يعني سلوك طارئ حدث على الطفل، ضروري انه يتعاملوا معه، او اذا لم يصلوا الى حل يستعينوا بالاخصائيين. الحوار مع الطفل، يخلوه يعبر عن ما في نفسه، التعامل معه بمرونة، اشعاره بالامان، عدم تخويفه، الوضوح والتفهم لسلوك الطفل الطارئ، التعامل مع نوبات الغضب. الشيء الثاني بيكون دور المؤسسات الأهلية والتطوعية. طبعا المؤسسات الأهلية والتطوعية لها دور فعال في توفير الدعم والمساندة النفسية للأطفال، بحيث يتم عمل برامج نفسية وتربوية اجتماعية ترفيهية، يساعد الأطفال على استعادة توازنهم النفسي ويخلصهم من الشحنات السلبية المكبوتة في أعماقهم، ومساعدتهم على التنفيس الانفعالي لما يدور في أنفسهم وعقولهم تجاه الأحداث الراهنة.
0: طيب دكتورة أسمهان، شكرا جزيلا لك، كنت معنا اليوم الدكتورة أسمهان عبد الرحمن الأصبحي، مساعدة منسقة الصحة الأنجابية، شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء، نلقاكم في حلقة قادمة.
2: كنتم مع بيئتنا، من إخراج مجاهد بن سليم.

تقدم الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي برنامج يهدف إلى نشر المعرفة واكتساب المعلومات لحماية رأس المال وتنمية المشاريع. في برنامج الوعي الاقتصادي نستضيف نخبة من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال. في كل حلقة نستكشف مواضيع مختلفة، من ريادة الأعمال إلى الاستثمار، مروراً بالتخطيط إلى إدارة المخاطر. الوعي الاقتصادي، إعداد وتقديم نور العبسي، إخراج مجاهد بن سليم، إشراف برامجي مبخوت السيف.

0: إشراف عام علي الحواني.
1: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب.

0: شاركنا الريادة.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي الوعي الاقتصادي. موضوع حلقتنا لهذا اليوم يتناول دورا هاما تلعبه السلطات المحلية في دعم وتنمية ريادة الأعمال. كل هذا وأكثر مع ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط واستشاري في إدارة المشاريع وإدارة السجلات التجارية. أستاذ الكريم، مرحبا بك.
2: مرحبا بكم،
1: حياكم الله. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ حلقتنا لهذا اليوم حول السلطات المحلية وما دورها وما التسهيلات التي تمنحها لريادة الأعمال مع أستاذي عاطف الحاشدي. مرحبا بكم مرة أخرى أستاذ.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعتكم الموقرة للاستضافة في مثل هذه العناوين المهمة جدا في محافظة مأرب، حيث تعتبر محافظة مأرب محافظة ناشئة اقتصاديا. توسعت الرقعة التجارية في محافظة مأرب، وانتشرت ريادة الأعمال في المحافظة، وكلما مر عام من الأعوام إلا وظهرت استثمارات جديدة وظهرت فكر وإبداعات لريادية الأعمال. والسلطة المحلية، أنا أتكلم عن السلطة المحلية ممثلة بمكتب الصناعة والتجارة. كون السلطة المحلية تعتبر الأب أو الموجه لمكاتب السلطة التنفيذية في المحافظة، ومكتب الصناعة والتجارة دوره مهم في هذا الجانب، ونتلقى التوصيات ونتلقى التعليمات من السلطة المحلية بتسهيل الإجراءات والقيام بالاهتمام بأصحاب المشاريع والمستثمرين وأصحاب ريادية الأعمال.
1: أستاذ الكريم، إذا أتينا نتحدث عن أبرز الأدوار والتوجيهات والتسهيلات التي عملت بها السلطة المحلية في المحافظة لأصحاب المشاريع والرواد لتشجيعهم للخوض في هذا المجال.
2: بالنسبة للأدوار، أدوار مهمة جدا وأدوار كبيرة، بداية باستقطاب المنظمات والجهات المانحة. فالسلطة المحلية معنية بهذا الجانب ومهتمة بهذا الجانب، وتقدم كافة التسهيلات والإجراءات للمنظمات الداعمة لريادية الأعمال، وأيضا تستقبل المنح التي تأتي من الدول الصديقة والشقيقة، وأيضا تقوم السلطة المحلية كثير من المشاريع لريادية الأعمال، وتوجه المكاتب في السلطة المحلية، المكاتب التنفيذية، بتسهيل الإجراءات واستخراج التراخيص اللازمة لتسيير هذه الأنشطة.
1: إذا أتينا للتحدث وإشراك المستمعين في الصورة، لماذا على السلطات المحلية أو السلطة المحلية في المحافظة الاهتمام في ريادة الأعمال والاهتمام بما ينفعهم؟ ما هي المردودات والمنافع للمحافظة أو للدولة من خلال هذا الاهتمام وهذه الأدوار التي تلعبها السلطة المحلية؟
2: السلطة المحلية تهتم بأن تكون محافظة مأرب هي واجهة كل اليمن

0: عن مأرب أو محافظة مأرب 25 هي غير مأرب 2015، غير مأرب 2010، غير مأرب 2018، غير مأرب 2020. الآن مأرب نهضة، الآن مأرب بنية تحتية، الآن مأرب التوسع في الأنشطة لريادية الأعمال. السلطة المحلية تهتم بهذا الجانب حتى ترفع من في جانب النمو الاقتصادي، في جانب النمو المهاري والفكري، وأيضا تهتم بكثرة هذه المشاريع لأنها تخفف العبء على السلطة المحلية من حيث تشغيل الأيدي العاملة، من حيث ذهاب البطالة، من حيث تحسن الدخل الفردي. السلطة المحلية معنية بكل ذلك، هذه الهموم تقوم على عاتق السلطة المحلية وأصحاب ريادي الأعمال. إذا لم تهتم بهم السلطة المحلية كونهم شريك في السلطة المحلية، نعم، في التنمية والنمو الاقتصادي.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي أبرز تلك المبادرات والتسهيلات التي أصدرتها وشرعتها السلطة المحلية على المكاتب التنفيذية في المحافظة؟
0: بالنسبة لنا كمكتب الصناعة والتجارة أحد فروع السلطة المحلية، نتلقى التوجيهات بالنزولات الميدانية لأصحاب ريادي الأعمال والمشاريع الصغيرة، وإعطائهم التعليمات والتوجيهات، ولحتى تكون منتجاتهم صحيحة سليمة، تظهر بصورة يعني لائقة وجيدة، قد تنافس محليا، ونسعى إلى تطويرها وتحسين جودتها للمنافسة خارجيا. وكذلك توجيهات السلطة المحلية لنا بتسهيل الإجراءات لمنح التراخيص اللازمة، تراخيص التوزيع، تراخيص العمل كالسجل التجاري وغيره، أيضا التراخيص الصناعية. أيضا عندنا أكثر من ترخيص يمنح في هذه الجوانب، فالسلطة معنية بمراقبتنا وأيضا بتوجيهنا إلى أن نقوم بالتسهيلات اللازمة.
1: إذا أتينا للتحدث عن المستثمرين، فأهمية المستثمرين ووجودهم في المحافظة، نرى أن المستثمرين ورواد الأعمال شهد نشاط وتطور في المحافظة. ما هي أبرز الخطوات التي قامت بها السلطة المحلية أو من خلال مكتبكم أو من خلال ما سمعتم لجذب هؤلاء المستثمرين؟
0: السلطة المحلية دائما ما تدعو عبر مكاتبها التنفيذية إلى استمالة المستثمرين واستمالة أصحاب رؤوس الأموال للمحافظة، وتقوم بتقديم التسهيلات أيضا والتطمينات، لأن المستثمر إذا لم يجد ما يطمنه، نعم، ما يطمنه لإقامة مشروعه واستثماره في المكان المخصص، فإنه قد يلجأ إلى البحث عن مكان آخر يجد فيه الطمأنينة ويجد فيه نماء مشروعه واستدامته. فالسلطة المحلية حريصة على دعم المستثمرين بالجانب الأمني، دعم المستثمرين بتسهيل الترخيصات والإجراءات، وأيضا وجدت هناك أراضي ومناطق استثمارية قامت بها السلطة المحلية ومنحتها للمستثمرين، وما وجود شارع البنوك إلا أكبر دليل واضح لتسهيل السلطة المحلية في هذا الجانب فقط.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز المعوقات التي واجهت السلطة المحلية لعمل هذه التسهيلات للمستثمرين أو لرواد الأعمال، ما هي أبرز التحديات والصعاب التي تلقتها السلطة المحلية في خلال هذه التسهيلات التي توفرتها؟
0: ما يواجه السلطة المحلية من معوقات كثيرة جدا. أول عائق هو عدم الاستقرار الاقتصادي. عدم الاستقرار الاقتصادي عائق كبير جدا. أيضا من الجانب الأمني، مع أن السلطة المحلية تسعى جاهدة لتوفير الأمن، إلا أنه ما يزال هناك ما يقلق السلطة المحلية. يعني ما زالت الأوضاع أوضاع حرب، ما زالت الأوضاع أوضاع حصار، ما زالت مارب محاصرة من جميع الأطراف، ما زالت، وهذا يقلق السلطة المحلية لكن مع هذا تبحث السلطة المحلية دائما عبر إداريي السلطة المحلية ومسؤولي السلطة المحلية دائما يبحثوا في الحلول. بفضل الله سبحانه وتعالى وفقت السلطة المحلية بقيادة اللواء سلطان الإرادة بجعل محافظة مأرب نموذج تجاري، نموذج استثماري، نموذج اقتصادي للمحافظات. ما يعوق السلطة المحلية أيضا تدهور سعر الصرف، يعني وهذا يعني عائد إلى رئاسة الحكومة. رئاسة الحكومة يعني ما أدري إيش الجوانب التي تجعل سعر الصرف يعني إلى هذه الدرجة غير مستقر، وكل يوم العملة المحلية في تدهور، وهذا يقلق السلطة المحلية بحيث أنها لا تستطيع أن تتحكم بالسلع التجارية، لا تستطيع أن تقدم يعني خدمات المسهى التاجر والمستهلك البسيط.
1: هل من خلال مكتبكم أو من خلال الرؤية، هل هناك رؤية قامت بها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لعمل رؤية مستقبلية لزيادة عدد المستثمرين وزيادة رواد الأعمال؟
0: قامت السلطة المحلية بعمل خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات، وكان مكتب صناعة التجارة مشارك في هذه الخطة. جميع المكاتب في السلطة المحلية قدمت الخطة الاستراتيجية بالنسبة لمكتب الصناعة والتجارة قمنا بتقديم خطة استراتيجية لمدة 5 سنوات. هذه الخطة من خلالها نسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي، نسعى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، نسعى إلى رفع نسبة المعاناة عن المستهلك، لأن في مكتب الصناعة والتجارة ما يهمنا أولا وأخيرا هو المستهلك، والمستهلك يعني يواجه صعوبة في خاصة في سعر الصرف. سعر الصرف أصبح كارثة، أصبح مؤرق، أصبح يعني شيء. لكن مع هذا ما زالت خطتنا الاستراتيجية بإنشاء المشاريع، بجلب المستثمرين. هناك مشاريع إن شاء الله ستكون في الأيام القادمة عبر الخطط الاستراتيجية التي قدمت إلى السلطة المحلية. ما زالت الآن قيد الدراسة، ما زالت الآن قيد طلب التمويل. هناك مشاريع الآن مولت وستظهر إن شاء الله في القريب العاجل، وهناك مشاريع ما زالت السلطة المحلية تبحث عن دعم لإقامتها. هناك أشياء الصرف الصحي والأشياء المؤرقة للمواطن، لكن السلطة المحلية ما زالت قائمة وسائرة في إن شاء الله انتشال هذه الأوجاع المواطن، نسميها أوجاع المواطن، أو الأشياء التي تؤرق المواطن. والخطة الاستراتيجية ماشية، اللهم أنه ينقصنا بعض الدعم أو الاستقرار الاقتصادي، بحيث إذا كانت المحافظة استطعت أن تصدر ولو يعني جزء بسيط من ما يستخرج من باطن أرض هذه المحافظة لا عاد بالنفع على المحافظة، لكن تصدير لهذه الأشياء موقف لأسباب سياسية أو غيرها، ما ندري إيش.
1: خير إن شاء الله. إذا أتينا للتحدث عن موضوع الصناعة ودور السلطة المحلية في دعم جانب الصناعة، نرى أن هناك مصانع افتتحت في المحافظة، فما هي أبرز التسهيلات التي ساعدت على إنشاء هذه المصانع وأيضا على تساعد الآخرين لإنشاء مصانع أكثر؟
0: بالنسبة للدور الصناعي في المحافظة ليس بالشكل المطلوب، لكن هناك مصانع تم افتتاحها، وهناك وجدنا تسهيلات كثيرة من السلطة المحلية، بحيث أنها أي مشروع استثماري في الجانب الصناعي السلطة المحلية مستعدة لتقديم أي تسهيلات، بل أن هناك أراضي تم منحها من قبل السلطة المحلية، أراضي أوقاف دولة أو من عقارات الدولة تم منحها لبعض أصحاب المشاريع الصناعية. هناك مشاريع ما زالت

0: من موقع يتم إعداده لإنشاء مجمع صناعي يحوي كل الجوانب الصناعية. أيضا وجد حتى يعني أصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب العقارات يعني تم التخاطب معهم من قبل السلطة المحلية، ووجد تسهيل بخفض قيمة الإيجار للأراضي لهذه المشاريع، بل أن هناك من ساهم بإعطاء عقارات ودخل شريك مع أصحاب المصانع أو فالتسهيلات موجودة، وكل يوم المحافظة في ازدهار، كل يوم المحافظة في تقدم.
1: في ظل وجود رجال الأعمال والمستثمرين وهذه المشاريع التي تكبر وتتوسع، ما هي الآثار الإيجابية التي تؤثر إيجابا على السلطة المحلية أو على المحافظة، وكيف تم استغلال هذا الأثر الإيجابي؟
0: هي ماهيش آثار يعني نقول تؤثر على السلطة المحلية، لكنها تدعم السلطة المحلية، تدعم السلطة المحلية بحيث تبرز دور السلطة المحلية، أيضا تحسن صورة السلطة المحلية، تظهر السلطة المحلية بأنها سلطة ناجحة، يعني خلافا ل أو للمحافظات الأخرى والتي تخضع لضغط الميليشيات أو غيره. فهذه العوائد أو الآثار أو تعود بالإيجاب على السلطة المحلية، بحيث أن تظهر لمن يشاهد أو يطلع على أن السلطة المحلية سهلة، على أن السلطة المحلية ليست بالأمر الصعب بالوصول إليها، فهي أسهل ما يمكن أن تصل إلى مكتب المحافظ، تصل إلى مكتب الوكلاء، وكذلك تجد الوكلاء ومكتب المحافظ يستقبلون أي مستثمر بكل أريحية ويقدمون ما يستطيعون تقديمه.
1: إذا أتينا للتحدث عن أبرز الضمانات التي دائما تتكرر ويحتاجها المستثمر، وساهمت السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية في توفير هذه الضمانات، ما هي أبرز تلك الضمانات التي يحتاجها المستثمرون ورواد الأعمال بتكرار؟
0: بالنسبة للسلطة المحلية لا تطلب الضمانات إلا في حال أنه وجد هناك مثلا مشروع يساهم في البنية التحتية، مثلا كان يأتي مستثمر ليستثمر مثلا في جانب الصرف الصحي، ويأتي بمشروع طويل عريض عنده أبيدياته، عنده أولياته، عنده السلطة المحلية تطلب الضمانات لصاحب هذا المشروع بأن يكون عنده مثلا رأس مال، بأن يكون عنده لا يصل إلى نصف المشروع ويتعثر، لا أيوة، أن يكون عنده الآلات والمعدات في هذا الجانب مثلا. إذا كان في أيضا هناك مشاريع كمثلا التي تعطى مثلا للمقاولين كطرقات أو حدائق أو غيرها من هذه الأشياء، ضروري الضمانات ضرورية، وتطلبها السلطة المحلية حرصا على تنفيذ المشاريع وعدم إعاقة المشروع أو الوصول إلى المشروع إلى نصف العمل والتوقف بسبب الآلات والمعدات أو غيرها.
1: إذا أتينا للتحدث عن ما هي الرسالة التي نطمن فيها المستثمرين ومن يريد الاستثمار في المحافظة أو رواد الأعمال أو أصحاب المشاريع، ما هي الإجراءات التي تشجع هذه الفئة تحديدا التي تساهم في تنمية المحافظة؟ لأنه نجد أن هناك في مشاريع تفتح وتفشل، قلة الخبرة أو تخوف أو إلى غيره، فما هي المعالجات التي تمت لتشجيع هؤلاء؟
0: بالنسبة للمشاريع التي تفشل أو تظهر وتفشل، هذه ليست مشاريع، هذه عبارة عن جزئيات مشاريع. المشاريع العملاقة في المحافظة ما زالت قائمة على قدم وساق. بالنسبة للمشاريع التي مثلا فشلت أو أنها مثلا ما استمرت أو تعثرت، هي لأسباب قد تعود للشركاء، قد تعود مثلا لوقف التمويل من جانب أو هذه الأشياء، لأن كثير ما تعثرت من هذه المشاريع بعدم ترسيمها الترسيم الصحيح وعدم إثباتها، إثبات الشراكة الفعلية. نحن عندنا في مكتب الصناعة والتجارة واجهنا مثل هذه الأشياء. مثلا هناك أسواق تم فتحها من قبل شركاء وخوفا على ظهور أسماء الشركاء أو هذه الأشياء يتحايلون ويجعلونها باسم

0: الشخص ويقوم هذا الشخص بالتملك، وعندما يستفيد يأخذ السجل التجاري باسمه الشخصي، يأخذ التراخيص باسمه الشخصي، يتعامل باسمه الشخصي ويضيع الشركاء، يأتي الشركاء لمحاسبته ومطالبته، عند ذلك يتم توقف المشروع. هذا كان سبب مهم. إثبات الشراكة مهم جدا. نحن حريصين في مكتب الصناعة والتجارة على أن نثبت الشراكة، نثبت نسب الشركاء، نثبت رأس مال الشركة، نثبت. هذا شيء مهم جدا، ومن خلالكم أدعو أي مستثمرين أو أي أصحاب رؤوس أموال أو أي أصحاب مشروع على أن يثبتوا شراكاتهم. ونحن في مكتب الصناعة والتجارة يعني حريصين على أن نثبت الشراكة ونعمدها، وعندنا عقود للتأسيس وأنظمة أساسية نثبت فيها الشراكة حتى لا يتعثر المشروع.
1: هل هناك معالجات موجودة في الخطة الاستراتيجية التي وضعتها السلطة المحلية من خلال المكاتب التنفيذية لمعالجة مثل هذه الأسباب أو قلة الخبرة، أو لتجهيز الشباب للخوض في غمار رحلة ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة إلى أن تصبح مشاريع كبرى؟
0: بالنسبة لأصحاب ريادية الأعمال هناك يعني خطط حتى تصبح المشاريع عملاقة، تصبح المشاريع. مثلا نحن في مشروع السمسم الآن المنفذ عبر مؤسسة ائتلاف الخير، الآن بدأ مشروع السمسم. كان فكرة صغيرة، كان عبارة عن زراعة سمسم وعمل منتج الزيت. الآن بعد أن تم الدراسة والخوض في هذا المشروع، الآن لنا أكثر من 3 سنوات ونحن في هذا المشروع. الآن أصبح هذا المشروع الصغير سينتج لنا مصانع، ينتج لنا مصنع الحلاوة الطحينية، ينتج لنا مصانع الصابون، ينتج لنا مصانع البودرة، ينتج لنا مصانع السكر، ينتج لنا أكثر من 80 منتج، أكثر من 80 منتج من خلال السمسم. فالمشاريع الصغيرة عندما تتلاقح الأفكار وتحصل على الدعم والتوجيهات والتعليمات، تنمو هذه المشاريع بحيث من مشروع صغير. يعني الآن صاحب المعصرة الذي كان مثلا يعصر بالجمل، الآن أصبح يعصر بآلة يعني حديثة. كان ينتج مثلا في اليوم، إذا أنتج مثلا 20 لتر أو بهذا الحدود، الآن بإمكانه أن ينتج يعني كمية كبيرة جدا. المشاريع تحتاج بس إلى دراسة، تحتاج بس إلى تلاقح الأفكار، والأمور تمشي إلى خير إن شاء الله.
1: إن شاء الله. أستاذ الكريم، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، كلمة أخيرة نختم بها حديثنا لهذه الحلقة.
0: من خلال إذاعتكم أدعو زملائنا في المكاتب السلطة المحلية لتسهيل الإجراءات لريادي الأعمال والمستثمرين، أن نحافظ على أي مستثمر جاء برأس ماله إلى هذه المحافظة وجاء بآلاته ومعداته الصناعية وغيرها إلى هذه المحافظة، نحافظ على هذا المستثمر، نقدم له التسهيلات، نستوعب هذا المستثمر، نستوعب ريادي الأعمال، نحاول أن نجعل كل التسهيلات التي تطمن هؤلاء المستثمرين حتى نجلب مستثمرين آخرين وأصحاب مشاريع آخرين إلى المحافظة. المحافظة متسعة وصدرها يتسع الجميع إن شاء الله.
1: في نهاية حلقتنا هذا اليوم، شكرا موصول لك أستاذ عاطف الحاشدي، مدير إدارة التخطيط في مكتب الصناعة والتجارة، وأيضا شكرا موصول لجميع مستمعينا على أثير إذاعة مأرب. نلقاكم إن شاء الله في حلقات جديدة ويوم جديد، لذلك الحين نترككم في أمان الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية بنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك فرع مأرب. كنتم مع برنامج الوعي الاقتصادي. الوعي الاقتصادي من إخراج مجاهد بن سليم.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مارب إذاعة الجمهورية اليمنية، يقرأها عليكم محمد عقيل. البداية بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الفلبين. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية والعالمية. السفير الألماني يشيد بجهود مشروع مسام لنزال الألغام في اليمن، والجيش الكويتي والدفاعات تصدت لأهداف جوية معادية. من العناوين للتفاصيل، مرحبا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فيرناديند رامو أليتز رئيس جمهورية الفلبين، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس جونيور موفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنمى. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلودبودير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس بوتين بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين التطور والنماء في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس من الموقف الروسي الثابت والداعم لليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية دكتور شائع محسن الزنداني، وذلك لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية سياسيا واقتصاديا وخدميا واجتماعيا. وخلال اللقاء استعرض رئيس مجلس الوزراء الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات، إضافة إلى مناقشة انعقاد مجلس النواب بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته الدستورية في دعم برامج الإصلاح ومراجعة السياسات العامة وإقرار الموازنة العامة للدولة. كما تطرق إلى ما يتصل بأعمال اللجنة العليا للمناقصات والتشريعات الضرورية التي يقتضيها الوضع الراهن، سواء بتعديلها أو إصدار تشريعات جديدة واستكمال الاستحقاقات الدستورية المرتبطة بعمل السلطة التنفيذية. وأشاد رئيس مجلس النواب أداء الحكومة وجهود رئيس الوزراء في هذا الظرف الاستثنائي متمنيا لهم التوفيق والسداد، مشيرا إلى أنه يتابع باهتمام بالغ أداء الحكومة ومسار عملها وحرصها على الالتزام بالدستور والقانون بما يعزز من مبدأ الشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق الأهداف الوطنية ودعم مسار الإصلاحات وتمكين الحكومة من أداء مهامها على الوجه الأمثل، والتعامل الإيجابي مع أي مقترحات أو مشاريع تشريعية وتعديلات تحال إلى المجلس بما يخدم المصلحة العامة. كما ثمن رئيس المجلس الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية الشقيقة لليمن في مختلف المجالات وما تبذله من جهود أخوية مستمرة في دعم الاستقرار والتنمية في عموم البلاد، مشيدا بما أعلن عنه مؤخرا من دعم عاجل لقطاع الكهرباء بقيمة 150 مليون دولار، والذي يأتي امتدادا لمواقف المملكة الداعمة لليمن وشعبه في مختلف الظروف. حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس النواب والشورى الدكتور عبد الله أبو حوريا وعضو مجلس النواب إنصاف مايو. استقبل دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني وزير الدولة لشؤون الخارجية أو للشؤون الخارجية عفوا والعالمية بمملكة إسبانيا الصديقة ديغو ماتينيز، حيث جرى بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. كما تم استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، إضافة إلى حماية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإسناد الحكومة للقيام بواجباتها في هذه الظروف الاستثنائية.
وأشاد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية بالمواقف الإسبانية الداعمة للحكومة والشعب اليمني في مختلف المحافل الدولية وما يربط البلدين الصديقين من علاقات تاريخية متميزة، مؤكدا تطلع اليمن إلى تعزيز آفاق التعاون والشراكة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والاستفادة من الخبرات الإسبانية في القطاعات الحيوية خاصة قطاع الأسماك بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وخلق فرص تنموية مستدامة. من جانبه جدد وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية موقف بلاده الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وحرص إسبانيا على تعزيز علاقات التعاون مع اليمن في مختلف المجالات بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، مؤكدا دعم إسبانيا للجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار. أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الجمهورية اليمنية شديد الهجمة الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها أعمالا عدائية وحرقا يمس أمن الدول وسيادتها وتصعيدا خطيرا يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية السابق نسخة منه بأن هذه الاعتداءات تعكس استمرار النهج العدواني الذي يتبناه النظام الإيراني وسعيه المتواصل لتصدير الفوضى وتقويض الأمن في المنطقة سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة أو عبر توظيف الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة له كأدوات لزعزعة الاستقرار بما يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وجددت الجمهورية اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها. اطلع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنيدر على النشاط الإعلامي والتلفزيوني لقطاع قناة سبأ الفضائية بمدينة مأرب ومستوى الخدمات الطبية في هيئة مستشفى مأرب العام. وخلال زيارته لقناة سبأ تعرف السفير الألماني من قيادة القطاع على طبيعة عمل القناة ورسالتها الإعلامية وبرامجها المتنوعة ونشراتها الإخبارية إلى جانب المحتوى المقدم باللغة الإنجليزية، كما استمع إلى شرح حول آليات العمل والإمكانات الفنية والتقنية التي تعتمد عليها القناة في أداء رسالتها الإعلامية. كما قام السفير برفقة عدد من المسؤولين بجولة في أقسام القناة المختلفة شملت غرفة التحكم والبث والاستديوهات حيث اطلع على التجهيزات الحديثة وآليات العمل التي تديرها كوادر يمنية متخصصة بما يضمن استمرارية البث وتقديم محتوى إعلامي مهني وفاعل، مشيدا بمستوى التجهيزات والبنية المؤسسية لقناة سبأ الفضائية مثمنا الدور الذي تؤديه في خدمة المجتمع وتعزيز الوعي العام. في السياق زار السفير الألماني هيئة مستشفى مأرب العام للإطلاع على مستوى الخدمات الصحية والمشاريع والتوسعات المنفذة بدعم ألماني. وأطاف السفير والوفد المرافق له في أقسام الطوارئ التوليدية والأمومة والطفولة والحضانة وتعرف على آليات العمل والخدمات المقدمة للأمهات وحديثي الولادة إضافة إلى التوسعة الحديثة لقسم الحضانة التي ساهمت في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية الصحية. واستمع السفير الألماني من قيادة الهيئة إلى عرض حول الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والنازحين وأبرز المشاريع الإنسانية والتنموية التي أسهمت في تعزيز الرعاية الصحية بالمحافظة. كما زار السفير وحدة الرنين المغناطيسي وتعرف على إمكاناتها التشخيصية وحجم الاستفادة منها مشيدا بالدعم الذي يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن للمشاريع الصحية داخل الهيئة، مؤكدا استمرار دعم بلاده للقطاع الصحي في اليمن لمواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن ارتفاع أعداد المرضى والنازحين في مأرب. من جهة أخرى شهد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس بالجهود الإنسانية التي ينفذها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن وما تحقق من إنجازات أسهمت في إنقاذ الأرواح وتأمين مساحات واسعة من الأراضي لصالح السكان المحليين. وأكد السفير الألماني خلال زيارته المقر الرئيسي لمشروع مسام لنزع الألغام في محافظة مأرب أهمية الأعمال الإنسانية المرتبطة بنزع الألغام
وأهمية استمرار العمل في مجال نزع الألغام لما له من أثر مباشر في حماية المدنيين وتمكين المجتمعات المتضررة من استعادة حياتها الطبيعية، مشددا على دورها في حماية المدنيين وتعزيز فرص الاستقرار والتنمية في المناطق المتضررة من النزاع. وطلع توماس شينيدار على الجهود الإنسانية التي ينفذها المشروع في تطهير المناطق المنوثة بالألغام ومخلفات الحرب والحد من المخاطر التي تهدد حياة المدنيين في مختلف المناطق اليمنية، مؤكدا دعم بلاده للأنشطة التي ينفذها المشروع، مشيرا إلى أن جهود نزع الألغام تسهم بشكل مباشر في حماية السكان والتخفيف من المخاطر التي تواجههم بصورة يومية، لا سيما في المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية خلال السنوات الماضية. وأشار السفير الألماني إلى أن الزيارة أتاحت له فرصة الإطلاع المباشر على أنشطة المشروع الإنسانية، معربا عن تقديره للدعوة التي تلقاها من قيادة المشروع. وقال أن الزيارة خلفت لديه انطباعات عميقة تعكس حجم العمل الذي يقوم به المشروع والجهود الكبيرة التي تبذلها فرق نزع الألغام العاملة في الميدان، مؤكدا أن أعمال نزع الألغام تمثل عاملا إنسانيا بالغ الأهمية لما لها من دور في حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال من الأخطار الناجمة عن الألغام والذخائر غير المنفجرة. من جانبه استعرض مسؤول عملية مشروع مسام في مأرب شون ويلز معرضا للصور ضمن نماذج من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي جرى انتزاعها من مناطق يمنية مختلفة، إضافة إلى صور توثق معاناة ضحايا الألغام من الأطفال والنساء وجهود الخبراء والمهندسين العاملين ضمن فرق المشروع الميدانية. كما اطلع الوفد الألماني على آليات عمل المشروع وتنفيذ عملياته الإنسانية والتحديات التي تواجه فرق نزع الألغام أثناء تنفيذ مهامها في تطهير الأراضي وتأمين المجتمعات المحلية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم الخميس أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العمليات المعتمدة. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان الجميع إلى الالتزام بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الفلبين. رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الوزراء لمناقشة الأوضاع العامة على الساحة الوطنية. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية. السفير الألماني يشيد بجهود مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن. الجيش الكويتي دفاعات تصدت لأهداف جوية معادية. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بألف خير، في أمان الله.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأؤكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: تقدم إضاءات غوص في جماليات اللهجة إضاءات برنامج يتناول مفردات اللهجة بين الأصالة والتأصيل إعداد وتقديم عبد الله العطار إخراج نصر الأغباس
1: يأنس الحرف بلقاكم ويستبين الهدف بحسن استماعكم وعبر أثير إذاعة مأرب أرحب بكم في الحلقة العاشرة بعد المئة من برنامجكم إضاءات فأهلا بكم المستمعون الأعزاء في هذه الحلقة سنسير معا مع جديد المفردة والمعنى ومنها كبد الكبد بفتح الكاف وسكون الباء في مأرب خاصة يطلق على تلك اللحمة أو الغدة التي تقع في الجهة اليمنى من التجويف البطني وهو أكبر عضو غدي في الجسم ويزن حوالي كيلو ونصف وهو معروف في لغة العرب وما دعانا هنا لتناوله كمفردة هو الدلالات المجازية التي يختص بها في لهجة مأرب فهم يجمعونه كبود والمعروف عند العرب عامة أنه عند التوجع والتحسر والمحبة أنهم يخاطبون القلب كقول المتنبي وأحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم لكن في لهجة مأرب لا يستخدمون إلا الكبد بتعدد دلالاته فهم يقولون فلان يفقع الكبد للدلالة على الغيظ والضيق والتضجر وللمحبة والعطف أيضا تقول الأم لطفلها يا كبدي وللتحسر والتوجع والندم يقولون يا حر كبدي أو يا كبدي كبداه حتى أن الشخص قد يشعر بألم أو وخز في القلب ولكنه يحيلها على الكبد فيقولون كبدي وجيع وأظن أن ذلك عائد إلى أهمية هذا العضو كونه مصنع الدم والطارد للسموم والمفرز لعصارات تذويب الدهون وتخزين السكر وتكوين البروتينات والإنسان قد يموت في خلال 24 ساعة من توقف عمل الكبد لأنه ينظم كل عمليات وظائف الجسم وتخليصه

0: من السموم، وهذا ما جعلهم في مأرب يساوونه بالقلب من حيث المكانة. يقول القردعي في رسالة لأخيه أحمد: القردعي قال: يا كبدي ويا راسي، من بطل قلب حواسي ذي يروها الناس، من اليد الجاسرة ذي قدت القاسي، والقت قرون العراسي غالب الاتياس. فهو هنا بدلا من أن يستخدم القلب استعاض به الكبد، وهو غالب في لهجة مأرب. والكبد مفردة عربية فصحى، لكنها في لهجة مأرب تستخدم مخففة كما جاء عند أهل اللغة. قالوا: الكبد بكسر الكاف واحدة الأكباد، وفي لهجة مأرب بفتح الكاف، وهي اللحمة السوداء في البطن. ويقال كبد للتخفيف كما في لهجة مأرب، وهو مؤنث وقد يذكر، والجمع أكباد وكبود. والكباد بضم الكاف هو وجع الكبد، ويقال للأعداء سود الأكباد، كناية عن حقدهم، وفلان تضرب إليه أكباد الإبل، يرحل إليه في طلب العلم وغيره. وكبده البرد وغيره شق عليه وضيق. وفي الشعر المعاصر جاءت دلالتها كما في لهجة مأرب: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، أي أولادنا جزء منا وأعز ما نملك. وكبد شكى كبده فهو مكبود، وأكبد من كان عظيم الكبد، ومن ارتفع مكان كبده، وضخم الوسط أيضا. كذلك من المفردات كفو. الكفو وصف للإنسان يطلق على ذي الكفاءة والاقتدار والمبادر وصاحب الإنجازات ومن يعتمد عليه، كما تطلق على صاحب المواقف المشرفة السائر في معالي الأمور. يقولون: فلان كفو، أي قادر وشهم وشجاع كذلك. وقد يقدم شخص لشخص عملا ما أو يؤدي ما يجب فيقال له كفو. وهناك اشتقاقات ومعان تأتي منها للدلالة على الكفاءة والكفاية. يقال: بات كفينا وكفيتنا، بمعنى قمت مقاما أو ستقوم مقامنا فيما يجب القيام به. ومن ذلك أسلوب كفيت، وهو من أساليب الاعتذار والترجي مثل عليت. ومن ذلك قولهم في اللقاءات أو المجالس: كفيت، كأسلوب دعائي، فيرد عليه: نجيت، أي كفاك وجانبك الشر، فيرد عليه: نجيت، بمعنى نجاك الله أو أفلحت. وتعني أيضا قد قمت بما هو عليك. وقد يقوم شخص بعمل ما فيقال: كفيت، كفيت ووفيت، أي لقد قمت بذلك كما يجب القيام به، وافيا غير منقوص ولا تقصير. وهو من باب المدح والثناء وجبر الخاطر، وهو من الكفاية. ومن ذلك أسلوب الدعاء كقولهم: الله يكفاك، وهو أسلوب للاستغراب والتعجب وأيضا للدعاء. فقد يأتي شخص ما بأمر مخالف أو إنجاز سريع فيتعجب من ذلك ويستغرب بالقول: الله يكفاك. وللدعاء عندما يقوم مثلا الولد بعمل مخالف يغضب الأب فيقول: الله يكفاك يا ذا الولد، بمعنى كفانا الله شرك. وهو كذلك من أساليب الكفاءة، يقولون: تكفى، وهو من باب الرجاء واستثارة الضمير والنخوة والاعتماد والركون في عمل ما وتأديته كما يجب، كأنه أهل وجدير به وقائم مقامي به. يقال: تكفأ يا فلان، بمعنى أرجوك وأعتمد عليك في كذا وكذا. المستمعون الأعزاء، كل تلك المعاني للكفو جاءت من الكفاءة والكفاية، وهي عربية أصيلة من كفية، كفى يكفي، قام بالأمر، وكفاه الأمر قام فيه مقامه. والكفو بالواو في اللهجة جاء عربيا أيضا، وهو النظير، وهو لغة في الكفء كما قال صاحب اللسان. والكفو من الكفء والكفو، وهو القوي القادر على تصريف الأمور والجمع أكفاء وكفاء، وهو أيضا القادر على العمل الجدير به، وهو من الكفاءة وهي الاقتدار وكذلك الكفاية. كفاه الله شر فلان، حفظه من كيده وسلمه منه. وكل هذه المعاني كما جاءت في اللهجة من الكفاية والكفاءة، وهي الاقتدار والقدرة والقيام مقام الآخر، وكذلك الحماية والصون من الشر، والكف كذلك الكف الجدير القادر، إلا أنها في اللهجة لها دلالات أوسع من حيث المجاز كالتعجب والترجي والاستغراب والدعاء وغيرها من المعاني التي تكسبها خصوصية من حيث التوسع في المعاني والدلالات. مستمعي الكرام، كذلك من المفردات كابوس. الكابوس من المفردات الجديدة في لهجة مأرب، ويسمونه الجاثوم، وفي مناطق أخرى يسمونه الرازم، وهي عبارة عن أحلام مفزعة يراها النائم في منامه، وهي من الأمور الشائعة حتى أن متعاطي القات إذا توقف عنه تعرض للكوابيس أو الجاثوم كما يقول متعاطوه، وقد تكون بسبب الحمى أو الإجهاد أو الصدمات النفسية في النهار. والكابوس من الدخيل في لغة العرب، قال ابن دريد في الجمهرة: أحسبه مولدا، أي من كلام المولدين وهم من ليس من أصل العرب. وقال أهل اللغة أيضا كما في الوسيط: الكابوس ضغط يقع على صدر النائم لا يقدر معه أن يتحرك. قيل ليس بعربي، وهو بالعربية الجاثوم أو الباروك والنئدلان، وجمعه كوابيس كما ذكر ذلك ابن منظور في لسان العرب، وزاد على ذلك: ويقال هو مقدمة الصرع كما ذكر ذلك صاحب المزهر في المجلد الثاني وصاحب شفاء الغليل. قال صاحب المحكم في أصول الكلمات العامية أن الكابوس هو الذي يقع على النائم، وهي كلمة من أصول لاتينية بمعنى حارس الليل. المستمعون الأعزاء، وهنا نأتي إلى إنهاء حلقة اليوم، مزهوة بأمل متابعتكم وحسن استماعكم حتى الملتقى في حلقة قادمة. لكم عاطر التحايا مني أنا عبد الله العطار من الإعداد والتقديم، كما هي لكم من الإخراج نصر الأغبس. دام عطاؤكم ودمتم بخير، وإلى اللقاء.
1: كنتم مع إضاءات، من إخراج نصر الأغبس.

إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

أخي المواطن، أختي المواطنة، من أجل بيئة نظيفة وصحية ومنع انسداد القنوات المائية، يرجى تجنب رمي المخلفات الصلبة والسائلة في الممرات والقنوات التابعة لسد مأرب. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم

0: فكه الذكر.
1: فكه الذكر.
0: فكه الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين.
1: وأنس العابدين.
0: فكه الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري.
1: عبد الله بن غالب الحميري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد مر معنا شيء يسير من فوائد الذكر، وأنها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، يعجز اللسان عن إحصائها ولا يقدر على عدها العادون، ولا يحيط بها إنسان ولا يعبر عنها لسان، كيف لا وهي من أجل القربات وأفضل الطاعات. وكم للذكر من فوائد مغدقة وثمار يانعة وجنا لذيذ وأكل دائم وخير مستمر في الدنيا والآخرة. ومجالس الذكر هي أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله عز وجل وأجلها مكانة عنده. وقد وردت نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر، وأنها حياة للقلوب ونماء للإيمان وصلاح وزكاء للعبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجالس إلا بنقص في الإيمان ووهاء في القلب، وكانت عليه حسرة وندامة يوم القيامة. ولهذا كان السلف رحمهم الله يهتمون بمجالس الذكر أعظم الاهتمام ويعتنون بها غاية العناية. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأخذ بيد النفر من أصحابه فيقول لهم: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا فلنذكر الله ولنزدد إيمانا بطاعته لعله يذكرنا بمغفرته. وكان عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه يقول: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عز وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. والأثار عنهم في هذا المعنى كثيرة، فإن مجالس الذكر هي رياض الجنة في الدنيا. قد روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو في جامع الترمذي. وروى ابن أبي الدنيا والحاكم وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. ثم قال: اغدوا وروحوا واذكروا، فمن كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله تعالى عنده، فإن الله تعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه. وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك، وهو حسن بهذين الطريقين المذكورين. قال ابن القيم رحمه الله: من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. ومجالس الذكر هي مجالس الملائكة، فليس من مجالس الدنيا لهم مجلس إلا مجلس يذكر الله تعالى فيه، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تعالى ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يتلمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: فيقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: فيقول: ما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون: لا، لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال فيقول فمما يتعوذون؟ قال من النار. قال يقول وهل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها. قال فيقول كيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال يقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة هي مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه، فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به. والذاكر يسعد به جليسه بخلاف الغافل واللاغي، فإنه يشقى به جليسه ويتضرر منه أشد الضرر. ومجالس الذكر تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة، بخلاف مجالس اللهو واللغو والغفلة، فإنها تكون على صاحبها حسرة وندامة يوم القيامة. فقد روى أبو داود بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، أي نقص وتبعة وحسرة. ومن شرف مجالس الذكر وعلو مكانها عند الله تعالى أن الله يباهي بالذاكرين ملائكته. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. فهذه المباهاة من الرب دليل على شرف الذكر عند الله ومحبته له، وأن له مزية على غيره من سائر الأعمال. فمجالس الذكر سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكرين. فقد روى مسلم أيضا في صحيحه من حديث أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله تعالى فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس الذكر مستمعي الكرام سبب عظيم من أسباب حفظ اللسان وصونه عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل. فإن العبد لا بد له من أن يتكلم، فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره وبالخير والفائدة تكلم ولا بد بهذه المحرمات أو ببعضها. فمن عود لسانه على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله نطق بكل باطل ولغو وفحش. والله المسؤول أن يعمر أوقاتنا وأوقاتكم بطاعته، وأن يشغل مجالسنا ومجالسكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقينا من مجالس الغفلة واللهو والباطل، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وإلى لقاء قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الذكر
1: فيكم الذكر
0: فيكم الذكر برنامج يصحبكم إلى حياة الذاكرين وأنس العابدين
1: وأنس العابدين
0: فيكم الذكر مع فضيلة الشيخ عبد الله بن غالب الحميري
1: عبد الله بن غالب الحميري.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: السلام عليكم ورحمة الله. موجز أنباء السابعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فريدناند رومو الأنديز ماركوس رئيس جمهورية الفلبين، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس جومبور بموفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين المزيد من التقدم والازدهار والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنماء. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس بوتين بموفر الصحة والسعادة ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية التقدم والازدهار وللعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين التطور والنماء في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس بالموقف الروسي الثابت والدائم لليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسة الدولة والأمن والاستقرار والسلام. أكد سفير اليمن والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا هيثم شجاع الدين في كلمة الجمهورية اليمنية في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن استمرار دعم إيران للميليشيات العابرة للحدود بشكل يشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي في المنطقة. كما جدد السفير شجاع الدين إدارة الجمهورية اليمنية للهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والهجمات التي طالت مفاعل بركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن تلك الأعمال تشكل تهديدا لدول المنطقة وشعوبها وانتهاكا للنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ولقرارات مؤتمرها العام بشأن حماية المنشآت النووية السلمية، مؤكدا تضامن اليمن الثابت مع الدول العربية الشقيقة وشعوبها ودعمه الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي وسيادتها واستقرارها. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة تحديد قيمة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنظام المستضيف بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودية. وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منها على المنشآت المفوجة للمعتمرين لموسم 1448 هجرية ضرورة الالتزام وعدم تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى، محذرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص، بما في ذلك منعها من مزاولة نشاط العمرة والحج بشكل نهائي وإدراجها في القائمة السوداء. وأشارت إلى أنه سيتم فتح خط ساخن على مدار الساعة اتصال وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين في حال زيادة السعر عن المبلغ المحدد أعلاه أو وجود قصور في الخدمات المقدمة والمتفق عليها بين المعتمر والمنشأة المفوجة، مشددة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والضوابط والتعليمات المقررة. احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم بتخريج دفعة جديدة في قسم القابلات قابلات مجتمع وقبالة تقنية لمساقي 3 سنوات بعد الثانوية العامة تضم 42 قابلة من النازحات والمجتمع المضيف. جرى تأهيلهن بتمويل من بنك التنمية الألماني عبر مؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية. وفي الحفل هنا وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي الخريجات بإكمال مرحلتهن التعليمية والانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج وخدمة المجتمع، مؤكدا أن تخرج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي ويسهم في تغطية جزء من الاحتياجات الكوادر الصحية الفنية الوسيطة والمؤهلة لا سيما في مجال القبالة الذي يعد من التخصصات الحيوية المرتبطة بصحة الأمهات والأطفال وسلامتهم والحد من حالات الوفيات. بدوره أشاد عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح إلى دور المعهد في رفض القطاع الصحي بالكوادر الفنية الوسيطة المؤهلة وفق أعلى معايير التعليم والتدريب، حثاً الخريجات على تحمل مسؤوليتين المهنية مسؤولية المهنة العظيمة التي اخترناها وأداء رسالتنا الإنسانية بمهنية ومواصلة التعليم والتطوير المستمر. انتهى الموجز، في أمان الله.

يا صف جمهوري ومع مشروع الدول الاتحادية، أو الصف الآخر صف سلالي مناطقي عنصري إمامي.

أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة أحبتي نسلط الضوء على عدد من الحوادث المؤلمة التي شهدتها بعض المحافظات اليمنية خلال الأيام الماضية والتي أودت بحياة أبرياء وأصابت آخرين نتيجة الإهمال أو غياب إجراءات السلامة والوقاية. كما سنتناول جملة من الإرشادات والتدابير الوقائية لتجنب حوادث الحرائق الناجمة عن التماسات الكهربائية وتسربات الغاز، وأهمية توفير وسائل السلامة في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لحماية الأرواح والممتلكات. كذلك سنتطرق إلى مخاطر إطلاق النار في المناسبات الاجتماعية وما يسببه الرصاص الراجع من خسائر بشرية ومآس متكررة، إضافة إلى الحديث عن الحرائق التي تزداد خلال فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وأبرز الاحتياطات الواجب اتخاذها للحد من وقوعها وتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، شهد الأسبوع المنصرم سلسلة من الحوادث المؤلمة والمتفرقة في عدد من المحافظات اليمنية، حوادث تركت خلفها ضحايا من الأطفال والنساء والشباب وخسائر مادية جسيمة، وأحزانا ما زالت آثارها حاضرة في نفوس الأسر والمجتمعات المحلية. حوادث غرق وحرائق منازل ومتاجر وإصابات ووفيات بسبب الرصاص الراجع وإطلاق النار العشوائي، جميعها وقائع مؤلمة حدثت خلال أيام قليلة فقط، وكان بالإمكان تفادي كثير منها بقليل من الحذر والوعي والالتزام بإجراءات السلامة. ففي محافظة تعز تحولت لحظات الفرح والمشاركة الاجتماعية إلى مأساة إنسانية مؤلمة عندما لقيت ثلاث فتيات مصرعهن غرقا في إحدى البرك المائية بمديرية الشمايتين. كانت الفتيات قد شاركنا في مناسبة زفاف، ثم توجهنا إلى منطقة قريبة للتنزه والاستمتاع بالأجواء، لكن الأمور أخذت منحنى مأساويا عندما سقطت إحدى الفتيات في البركة، فسارعت زميلتيها لمحاولة إنقاذها، غير أن عدم إجادتهن للسباحة وعمق المياه أدى إلى غرقهن جميعا. هذه الحادثة المؤلمة ليست الأولى من نوعها، فقد شهدت مناطق مختلفة خلال هذا العام والذي سبقه حوادث مشابهة في البرك والسدود والآبار المكشوفة. فغياب وسائل الحماية حول هذه المواقع وعدم وجود لوحات تحذيرية أو أسوار تمنع الاقتراب منها يجعلها مصدر خطر دائم يهدد حياة الأطفال والشباب. وفي جانب آخر من الحوادث التي شهدها الأسبوع المنصرم، برزت الحرائق في المنازل والمنشآت التجارية كأحد الأخطار التي تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم. ففي محافظة مأرب اندلع حريق هائل داخل أحد المنازل السكنية في حي مكتظ بالسكان والنازحين، وأسفر عن وفاة 7 أشخاص بينهم أطفال وامرأة حامل، إضافة إلى إصابة عدد آخر من أفراد الأسرة بحروق وإصابات متفاوتة. كما شهدت محافظة مأرب حرائق أخرى في عدد من المنازل، كان من بينها حريق التهم منزل أحد المواطنين في منطقة مجمع الخير نتيجة تماس كهربائي، متسببا في احتراق الأثاث والمقتنيات الشخصية بالكامل وترك الأسرة تواجه ظروفا إنسانية ومعيشية صعبة بعد فقدان معظم ممتلكاتها. فيما شهدت العاصمة المؤقتة عدن حادثة حريق التهمت منشأة ماز هايبر وأتت على كامل المنشآت بسبب ماس كهربائي. كما شهدت محافظات أخرى بينها تعز وعدن حرائق متفرقة طالت منازل ومتاجر ومحال تجارية وأدت إلى خسائر مادية كبيرة. ومن أخطر الظواهر التي ما تزال تحصد الأرواح في مجتمعنا ظاهرة إطلاق النار العشوائي في الأعراس والمناسبات الاجتماعية. ففي محافظة لاحج أصيبت امرأة في 40 من عمرها برصاصة راجعة في إحدى المناسبات نتيجة إطلاق النار الكثيف خلال حفل زفاف، وقد استقرت الرصاصة في كتفها وأدخلت إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي محافظة تعز وقعت فاجعة أكثر إيلاما عندما لقيت امرأة في 23 أو في 33 من عمرها مصرعها أثناء استقبالها من قبل أسرتها بعد عودتها إلى قريتها، فقد أطلق بعض أقاربها أعيرة نارية ابتهاجا بقدومها لترتد إحدى الطلقات وتصيبها مباشرة وتفارق الحياة وسط ذهول وحزن الجميع. كما سجلت محافظة شبوة وتعز ولحج إصابات مختلفة خلال الأسبوع ذاته نتيجة الرصاص الراجع أو العبث بالسلاح الشخصي، كان من بينها إصابة طفل وشاب ومواطنين آخرين في حوادث متفرقة. إن هذه الحوادث مستمعين الكرام، هذه الحوادث المؤلمة تؤكد أن إطلاق النار في المناسبات ليس مظهرا من مظاهر الفرح كما يعتقد البعض، بل هو سلوك خطير قد يحول الأفراح إلى مأتم خلال لحظات. فالطلقة التي تنطلق إلى السماء لا تختفي، وإنما تعود إلى الأرض بسرعة وقوة كافية لإصابة وقتل الأبرياء. وكم من طفل فقد حياته، وكم من أم ثكلى، وكم من أسرة تحولت فرحتها إلى مأساة بسبب هذا السلوك الخاطئ. عندما نتأمل هذه الحوادث مجتمعة
نجد أنها رغم اختلاف أسبابها إلا أنها تشترك في نقطة واحدة، وهي أن كثيرا منها كان يمكن تفاديه لو توفرت درجة أكبر من الوعي والمسؤولية. فحماية الأرواح ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي واجب جماعي يشترك فيه الجميع، لأن نتائج الإهمال لا تقتصر على الضحايا المباشرين فقط، بل تمتد آثارها إلى أسرة كاملة ومجتمعات بأكملها.

0: لا تجعل من حمولتك الزائدة سببا في رحيلك المبكر. التزم بالوزن المسموح لتصل بسلام. أسبوع المرور العربي 2026 تحت شعار تمهل نحن بانتظارك، مع تحيات الإدارة العامة للتوجيه المعروي والإدارة العامة لشرطة السير بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تشهد العديد من المدن والمناطق بين الحين والآخر حوادث حرائق مؤلمة تخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة، وتؤدي إلى فقدان أرواح وممتلكات كان بالإمكان الحفاظ عليها باتباع إجراءات السلامة والوقاية. فمعظم الحرائق التي تقع في المنازل والمنشآت التجارية والصناعية تنجم عن أسباب معروفة، أبرزها التماس الكهربائي وسوء استخدام الأجهزة الكهربائية وتسرب الغاز وإهمال اشتراطات السلامة. فالتماس الكهربائي يعد من أكثر أسباب الحرائق شيوعاً، ويحدث غالباً نتيجة استخدام أسلاك تالفة أو تحميل الشبكات الكهربائية فوق طاقتها أو تنفيذ توصيلات عشوائية وغير مطابقة للمواصفات. وللوقاية من ذلك ينبغي التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية داخل المنازل والمنشآت، وإجراء الصيانة الدورية لها بواسطة فنيين مختصين. أما تسرب الغاز فهو خطر آخر قد يؤدي إلى انفجارات وحرائق مدمرة، ولذلك يجب التأكد من سلامة اسطوانات الغاز وتمديداتها بشكل مستمر، وإغلاق مصدر الغاز بعد الانتهاء من الاستخدام، وعدم ترك مواقد الطهي دون مراقبة. وفي حال الاشتباه بوجود تسرب للغاز يجب الامتناع عن تشغيل أو إطفاء المفاتيح الكهربائية، وعدم إشعال النار أو استخدام الهواتف داخل المكان، مع فتح الأبواب والنوافذ للتهوية وإغلاق مصدر التسرب فورا. إن توفير وسائل السلامة داخل المنازل والمنشآت التجارية والصناعية لم يعد أمرا اختياريا، بل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات. ومن أهمها توفير طفايات الحريق المناسبة وكواشف الدخان والحرارة وصناديق الإسعافات الأولية ومخارج الطوارئ الواضحة، إضافة إلى لوحات الإرشاد الخاصة بالإخلاء والسلامة. وفي المنشآت التجارية والصناعية تزداد أهمية هذه الإجراءات بسبب وجود المعدات والمواد القابلة للاشتعال وكثافة العاملين والمترددين عليها، ولذلك ينبغي تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق والتعامل مع الحالات الطارئة وتنفيذ خطط الإخلاء عند الحاجة. كما يجب عدم تخزين المواد القابلة للاشتعال بصورة عشوائية، والمحافظة على نظافة المستودعات ومواقع العمل، والتأكد من جاهزية أنظمة الإنذار ومعدات مكافحة الحرائق بشكل دائم. فلنجعل السلامة ثقافة وسلوكا يوميا في منازلنا وأعمالنا، ولنحرص على حماية أنفسنا وأسرنا ومجتمعنا من المخاطر التي يمكن تفاديها بالانتباه والالتزام.
2: تعتبر الهوية الوطنية الجديدة هي بطاقة التعريف الرسمية للمواطن اليمني، وتعد نواة لتبني الحكومة الإلكترونية الجديدة لتوفير قاعدة المعلومات والبيانات للاستفادة منها في التخطيط المستقبلي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تمكين المواطن من الحصول على خدمات الوزارات والمصالح الحكومية المختلفة من خلال التحديد الدقيق لشخصية المواطن عند تعامله مع مختلف الجهات الحكومية وغيرها، والتي تصدرها وزارة الداخلية اليمنية عن طريق مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وهي مهمة لبناء الهوية الشخصية لكل مواطن يمني مقيم في اليمن أو في خارجها، وتحتوي على رقم وطني موحد للمواطن من الميلاد إلى الوفاة. ولأهمية ضبط الهوية والرقم الوطني، بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تعد المناسبات الاجتماعية والأعراس محطات للفرح والسرور والتلاقي بين الناس، وهي فرصة لتعزيز المحبة والتواصل بين أفراد المجتمع. لكن المؤسف أن بعض هذه المناسبات تتحول أحيانا إلى مصدر للحزن والمآسي بسبب إطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية. وقد شهدت العديد من المحافظات خلال الفترات الماضية حوادث مؤلمة راح ضحيتها أطفال ونساء وشباب بسبب الرصاص الراجع، وتحولت لحظات الفرح إلى مآتم، وتحولت أصوات الزغاريد والتهاني إلى صرخات ألم وحزن. إن إطلاق النار في المناسبات لا يعكس مظاهر الفرح ولا يدل على الشجاعة أو المكانة الاجتماعية، بل يعد سلوكا خطيرا ومرفوضا يهدد حياة الآخرين ويقوض الأمن والسكينة العامة. فالرصاص الراجع أو الرصاص الراجعة لا تميز بين طفل أو امرأة أو رجل، ولا تعرف صاحب المناسبة أو المارة أو الجيران. ولذلك فإن المسؤولية الأخلاقية والدينية والوطنية تقتضي الامتناع عن هذه الممارسة الخطيرة حفاظا على الأرواح، كما أن على أولياء الأمور والوجهة والشخصيات الاجتماعية وأصحاب الأعراس أن يمنعوا إطلاق النار داخل المناسبات، وأن يرسخوا ثقافة الفرح الآمن الذي لا يهدد حياة الآخرين. إن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا في ملاحقة المخالفين وضبط مطلقي النار، لكن نجاح هذه الجهود يتطلب تعاون المجتمع بأكمله، لأن الوقاية تبدأ من وعي المواطن وإدراكه لخطورة هذه التصرفات.

أيها المستمعون، يحذر خبراء المناخ من تجاوز مستويات الحرارة العالمية لأرقام قياسية غير مسبوقة. يتزامن ذلك مع تحذيرات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من مخاطر مناخية شديدة. وتشهد بلادنا هذه الأيام موجة حر عالية وما يترتب عنها من مخاطر على الصحة والسلامة، ووقوع حوادث مصاحبة مثل إشعال أو اشتعال الحرائق وغيرها. ومن أبرز أعراض ارتفاع الحرارة على الإنسان الإجهاد الحراري والشعور بالدوخة والصداع والعطش الشديد والتعرق المفرط والإرهاق العام. أما ضربة الشمس فتظهر من خلال ارتفاع شديد في حرارة الجسم وجفاف الجلد وفقدان الوعي أحيانا، وهي حالة طارئة تستوجب نقل المصاب إلى أقرب مركز صحي على الفور. وبدورنا نقدم عدد من الإرشادات يجب الالتزام بها للحفاظ على سلامتنا وسلامة من حولنا. ومنها أولا الإكثار من شرب المياه والسوائل على مدار اليوم حتى في حال عدم الشعور بالعطش لتقويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق. ثانيا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة وتأجيل الأعمال الميدانية الشاقة إلى الأوقات الأقل حرارة إن أمكن. ثالثا ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة اللون واستخدام المظلات أو أغطية الرأس عند الخروج. رابعا الحرص على تهوية المنازل وأماكن العمل واستخدام وسائل التبريد المتاحة والجلوس في الأماكن الظليلة قدر الإمكان. خامسا عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات المغلقة مهما كانت المدة قصيرة أو طويلة، لأن درجة الحرارة داخل المركبة قد ترتفع بسرعة كبيرة وتشكل خطرا على حياتهم. سادسا إبعاد المواد المشتعلة والقابلة للاشتعال عن البيوت وما حولها من المواد الأخرى القابلة للاشتعال مثل الحطب وغيرها لتجنب اندلاع الحرائق فيها نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.

0: إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى كل من عشق الوطن ودافع عن ثراه، أنتم يا من رسمتم رياح النصر وبريق الفجر القادم، أنتم عنوان تاريخنا المجيد، أنتم كبرياء الجرح، فرسان الوطن كالجبال الشم في وجه العواصف، شرايين النصر والتحرير، شرعيتنا، جيشنا، مقاومتنا، قلبنا النابض، واسم تغنى به اليمن.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء، فرع مأرب.
3: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي كبشة رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، والمنفق عليها كالباسط يده بالصدقة. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير والنيل إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبركة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن جرير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة. رواه مسلم والنسائي. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لم يكن شيء أحب

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة في نواصي الخيل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، كلما حصدوا عاد كما كان، فقال: يا جبرائيل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، تضاعف لهم الحسنة 700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. رواه البزار. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين.

0: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: طيب تقدم
1: على ضفاف الإبداع.
2: على ضفاف الإبداع.
0: على ضفاف الإبداع، مساحة أثيرية للإبداع، كونه تجديد للحياة وبوابة للأمل واستشراف للمستقبل.
1: على ضفاف الإبداع، حلقات تتيح من خلالها للمبدعين والموهوبين تقديم نماذج من إبداعاتهم والتواصل بجمهورهم.
0: على ضفاف الإبداع، من إعداد وتقديم
1: منى أبو إصبع، وينفذه على الهواء
0: محمد فرج، إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد على ضفاف الإبداع، مساحة نؤمن فيها أن الإبداع لغة أخرى للروح الإنسانية. الفن ذلك الإبن الشرعي للصدق، لا يولد إلا حين يكون الإنسان حقيقيا فيعزف إحساسه لحنا ويكتب روحه قصيدة ويرسم واقعه كما يراه لا كما يطلب منه. ومن على ضفاف الإبداع نقترب اليوم من تجربة فنية اختارت اللون طريقا والصورة حكاية واللوحة نافذة تطل على الجمال وعلى الواقع معا. ضيفة حلقتنا فنانة الرسامة، تتنقل بين الألوان بثقة وتجمع بين التقنية والإحساس لتجعل من البياض بيادة بداية ومن الشاشة امتدادا للرؤية. المخرجة والفنانة معنا اليوم بسملة فيصل، أهلا وسهلا بها وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. نذهب فاصل ونواصل حلقتنا الأمسية، دعونا نسميها الفنية.

0: بسملة فيصل، اهلا وسهلا بك معنا ونورتي على ضفاف الابداع.
1: اهلا فيش يا منى، كيف حالك؟
0: الحمد لله، اهلا وسهلا بك. بدايه عرفينا على بسملة فيصل.
1: اسمي بسملة فيصل، من عمران، طالبة اعلام سنه ثالثه اذاعه وتلفزيون.
0: جميل جدا. دام احنا عرفنا بسملة فيصل، نشي نعرف الرسامة بسملة فيصل، متى بدأت هذه الموهبة العظيمة يا بسملة؟
1: بدأت من زمان قوي، يعني من قبل ما ادخل المدرسة حتى. كانت امي وابي كمان يعني كانوا يدعموني، وهم الذي اكتشفوا اصلا موهبتي وشجعوني عليها لحد الان يعني وانا امارسها.
0: جميل جدا. خلينا يعني نسألك، بما انك يعني رسامة، هل الرسام موهوب بالفطرة أو يتعلم ويكتسب هذه الموهبة؟
1: والله في النوعين، في الرسام الموهوب الذي زيي مثلا، الذي من صغره يعني يعرف نفسه يرسم عادي، وفي الإنسان الذي يحب الرسم من النظر فقرر أنه يتعلمه عشان يمارسه.
0: يعني يستطيع أي إنسان يتعلم؟
1: أيوة أي إنسان عنده شغف، المهم أنه يكون عنده شغف، مش ما يكونش مفروض عليه أنه يتعلمه هو من قرارة نفسه.
0: جميل جدا. لكن مثلا في ناس، أنا شغوفة بالرسم، لكني حاولت عدة مرات في طفولتي أكثر من مرة، ما كانت تضبط معي الرسمة أبدا.
1: يعني لأن أنت ما لقيتيش المدرب مثلا، أو الشخص اللي يرشدش كيف تفعلي، كيف يفعلش منهج، ما لقيتيش، كنتي من نفسش يعني تعلمي نفسش، لذلك ما حصلش تطوير.
0: فعلا أنا بغيت يعني أسألش بحكم أولا قدامي رسامة، يعني الرسم هل هو عدة أنواع أشكال؟ كيف يعني كيف يكون الرسم؟ كيف تكتشف ميولك حتى أثناء الرسم؟
1: أكيد هو عدة أنواع، يعني حتى في أنواع حاليا بتظهر جديدة لها مسميات أجنبية أو اختصارات حتى. بس الأنواع التقليدية اللي زي الرسم بالألوان الزيتية بالأوراق اللي ما لهش دخل بالرسم الرقمي، يعني هذا الذي كان له مكانته قوي. الآن الرسم الرقمي يعني هو تحسيه كأنه كمصدر دخل، كان قبل مثلا 7 سنين هكذا، أكثر من أنه موهبة.
0: الرقمي،
1: أيوة الرقمي، لأنه بيساعد في حاجات كثير، في مجالات كثير. كان يعني قبل ما يظهر الاي، الآن الاي أخذ كل حاجة، بس كان من أول الرسم الرقمي بيستعمله في الإعلانات، ممكن في الستوري بورد اللي بيستخدموها في الإخراج، في المسلسلات، حتى في الجرائد، في كل
0: الشعارات،
1: شيء.
0: حتى
1: في الشعارات، في كل حاجة. بس الآن زي ما قلت لك مع الاي خلاص أصبح كل شيء سهل، ما عاد يحتاج رسام محترف. يعني
0: حلو، أنت بدايتش إيش هل هو يتسلسل يتدرج الرسام، أو يعني من البداية مثلا يختار توجهه، أو يعني يميل إلى جهة؟
1: هو حسب كل شخص، يعني كل رسام بيختار حاجة. بس أنا عن نفسي أنا كنت في البداية أرسم رسم كرتوني عادي، بعدين لما كبرت شوية بدأت أرسم الأنمي. أيوه. اللي هو حق القصص المصورة هذا والأطفال اللي في السبيس تون وهكذا. أيوة. وبعدها الزيتي، بعدها الرقمي، يعني تدرجت.
0: حلو جدا. يعني أنا بغيت كذا كسؤال، يعني مثلا دائما إحنا في المجتمع، يعني أنا حتى أنا يعني قبل مثلا أشوف اللوحات والابتكارات، دائما ننبهر باللي ينسخ، مثلا اللي مثلا عنده صورة ويقوم يرسمها بالضبط. كيف أنت، هل أنت من هذا النوع من الرسامين؟
1: يعني في ناس ما يحبوش الإنسان اللي ينسخ، يقولوا ما عندهش إبداع، ما عندهش إبداع. بس أنا في البداية كنت دائما يعني أنقل عادي عشان أتعلم. بعدين لما كملت أتعلم رجعت أرسم من عندي، يعني أفكار من عندي أنا. بس هو فكرة النسخ نفسها أنا أحسها هي في حاجات ينفع تنسخيها، لو مثلا بورتريهات وجوه هكذا، في ناس أصلا يشتوا أنه أحد يرسمهم، وفي حاجات ما ينفعش تنقليها نسخ لصق، يعني ما بيكونش ممتع الموضوع لا للمشاهد ولا للذي رسم.
0: يعني مثلا الآن لو مثلا في يعني لوحة مشهورة وأنت يعني جيت أنت ونقلتها،
1: هذا الذي أقول لش عليه، هذا مش ممتع، لأنه أخذتي فكرة شخص آخر. ما ينفعش تنقلي فكرة شخص أصلا هو فكر فيها يعني، إلا لو أنتي مثلا بتنقليها في سبيل التعليم عشان تتعلمي.
0: أيوة.
1: تتعلمي أسلوب مثلا التلوين حقه، أسلوب الإضاءات، المدري إيش، هذا عادي تعلمي ونقولي، لكن إن أنتي تنقليها كأنها فكرة شنتي، هذا الغلط
0: المزعج. جميل جدا. مثلا يعني خلينا نرجع للبدايات. بدايات دائما لكل شخص موهوب أو فنان أو إنسان، دائما أي شيء له في البدايات هو اللي يشكل أثر. يعني أول لوحة ليش يعني نسبت إلى الرسامة؟ يعني كذا ظهرتي للمجتمع أنه أنت رسامة.
1: والله بما أني أنا كنت أرسم من زمان قوي، فما عاد أذكر إيش أول لوحة، لأني كل ما كنت أرسم حاجة حتى لو كانت تافهة بي وأمي كانوا يشجعوني، يحسسوني أنها مدري إيش.
0: جميل.
1: بس لما أول ما بدأت أنشر يعني على الناس كلهم، كانت في المعرض اللي حصل في مأرب قبل 5 سنين تقريبا. هناك في هذاك اللحظة أو في هذاك الوقت أنا بدأت أنشر رسوماتي هكذا على العامة.
0: يعني كم كانت؟ يعني أنت نشرتي عدة لوحات أو لا؟
1: 12 لوحة كان في، بس كان في عدة رسامات مش أنا وحدي
0: بس.
1: المعرض كان لعدة رسامات، كل واحدة شاركت بخمس أو ست أو سبع، كثير يعني لوحات، وأنا كمان شاركت ب 12 لوحة. بعد ما كمل المعرض تكرمنا وفعلنا حفل ومدري إيش، ورجعت وزعت لوحاتي، فعلتهن هدايا.
0: يا جميل. لكن مثلا يعني قريب أن أنت يعني مثلا أنت كنت في بيئة حاضنة من قبل، مثل صنعاء.
1: أيوة.
0: يعني ما كان معش مشاركات مثلا في المدرسة عند أي حد يطلب منك ترسمي له؟
1: في المدرسة كان معي كثير مسابقات رسم، كانوا دائما الأستاذات اللي يدرس عندهن كانوا دائما يخلوني أمثل الفصل أو أمثلهن يعني، وشارك في المسابقات، وكان معي دروع كثير من المدرسة، وكمان شاركت تقريبا في 2012 في مؤتمر الحوار الوطني.
0: جميل.
1: كان في فعاليات، وبعدين أخذوا من المدارس عدة مواهب رسامين وعدة مواهب ثانية يعني في الكتابة والقراءة ومدري إيش، وأنا كنت من ضمن الرسامين. فعلوا مسابقة وشاركنا فيها.
0: حل جميل. يعني كان كم كان عمرك وقتها يوم شاركتي؟
1: والله في 2012 تقريبا كنت 10 أو 9، والله ما عاد أذكر سوا، بس إني كنت صف خامس تقريبا.
0: حل. يعني يعني كيف أقول، يعني الرسام يتدرج يعني مثلا، أو يعني هل هو أنا أكيد إن السؤال معروف يعني إجابته مثلا يتطور، لكن مثلا هل هو يكتسب ألوان أخرى ما كان يعني يعني ما كان مهيئ لها أو موهوب لها؟
1: أيوة. يعني مثلا أنا في حالتي أنا ما كنت عارفة إني إذا جربت الرسم الرقمي أبدع فيه. لما جربته كان قصدي ان انا بس مبدعة في الانمي وفي الزيتي. بعدين لما مرة هكذا اشتريت تاب بالصدفة، يعني جربت البرامج حق الرسم الرقمي ومارستها وعادي وطلعت يعني
0: حلو
1: بسيطة.
0: حلو جدا. يعني مثلا كيف مثلا الرسم الرقمي؟
1: الرقمي الذي يجي في اي جهاز، يجي في تاب
0: تليفون.
1: أيوة. في
0: هل عبر تطبيقات خاصة به؟
1: أيوة، في تطبيقات يعني كيف أقول ليش، هم بيخصصوا بعض التطبيقات للفراشي، بعضهم يعني على حسب كل واحد في إيش بيرتاح من تطبيق.
0: حلو جدا. إذا مستمعينا الكرام، أريد أن أنوه أو أذكر بأنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة عبر الأرقام التالية وهي الثابت، وصفر 6 3 0 4 6 0 6، وأيضا الرقم يمن موبايل من يريد أن يتصل على هذا الرقم وهو 7 7 5 1 1 3 3 3 3. ويسعدنا تواصلكم معنا، ونذهب فاصل ونعود إليكم.

0: إذن عدنا من بعد الفاصل القصير مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بضيفتي على الاستوديو. يعني لدي سؤال، وهو يعني من وجهة نظرك كفنانة أو كرسامة. يعني إحنا عندنا يلا مثل الكتاب، خلينا بتكلم على الكتاب الشعراء، دائما ما يأخذ قصيدة الشهرة، دائما يأخذ كتاب شهرة كبيرة ويعني كأنه يطغى على الكل. مثلا أنا الرسامين دائما مشهورة لوحة الموناليزا، ما أعتقد أن في شخص ما قد مرت عليه أو ما قد شافها في تلفزيون. يعني كيف رأيش في لوحة الموناليزا؟
1: والله لوحة الموناليزا أصلا ما حد يقدر يدي رأيه فيها، لأن الموضوع أمر مفروغ منه. يعني اللوحة ما ينفعش واحد يدي رأيه في شيء زي هذا. بس أنا في نظري إن في كمان لوحة ثانية كان ممكن تأخذ نفس الصيت وأكثر. أنا من وجهة نظري أحس إنها فيها إبداع أكبر، أو فيها تصوير للمشاعر بطريقة أحسن. بس أعتقد الموناليزا أخذت هذا الصيت بسبب حقها القصة. الله أعلم، بس يعني هي هكذا اشتهرت لأن هي في مجتمع أصلا بيقدر هذا الشيء. لو كانت حصلت هذا الظاهرة مثلا حق الموناليزا في مجتمع عربي جاهل مثلا، ما كان شو حيحصل الذي حصل، يعني ولا كانت عتشتهر لهذا الدرجة.
0: صح، يعني مثلا هي أكثر يمكن لها مئات السنين، يعني
1: قوي قديمة قوي.
0: يعني مثلا ليش احنا دائما يعني مثلا الشعر العربي، يعني او الشعر مثلا تسمع شعر اجنبي او شيء عادي ما يشدش، ولا تشوفي انه الشعر مربوط بالدول الغربيه او الشرقيه او اي دول اجنبيه دائما، لكن ليش الرسم، موهبه الرسم دائما يعني يطلع في ذهننا الاجانب؟ ليش؟
1: لان الاجانب يعني هذه الاجابه ما هيش يعني خلاص المصدر الموثوق، بس هذا هو وجهه نظري. الاجانب بيهتموا لهذه الجوانب الفنيه الذي تتكلم في الفلسفه والفكر، وخصوصا ان كمان الرسامين ما كانوش بس رسامين، كانوا حتى علماء في الرياضيات واحيانا في الفلسفه، ومعاهم حتى كتب ومدري ايش، فالناس كانوا يدعموهم، يعني يدعموا هذا الجانب. بس العرب الذي اشتهر عندهم الشعر ليش؟ لأن العرب يعني معروفين أصلاً بالفصاحة.
0: أيوة صح.
1: فكانت اللغة عندهم كشيء يعني
0: بديهي،
1: زي المعجزة الذي يتحاربوا فيها حتى أحياناً إيش يقولوا هذاك المصطلح؟
0: لا والله مش المناظرة، هو شبهها صح؟
1: هذاك لما
0: جرير والفرس ده.
1: أيوة بالضبط هذا، ولا الاثنين. أيوة بالضبط. يعني فأحس العرب ما كانوش مهتمين بهذا الجانب الفني لهذه الدرجة. يعني ما قد سمعت إني في رسام، يمكن حاليا في، بس زمان ما قد سمعت إني في رسام اشتهر نفس الشهرة الذي بيشتهروا الرسامين حق الغرب.
0: وفعلا صح،
1: لأن الغرب بيقدروا الفن من زمان،
0: خاصة الإيحائي المخفي العميق.
1: أيوة.
0: هذا يذبهم أكثر.
1: أيوة
0: منا.
1: أيوة.
0: يعني إحنا يمكن
1: اختلاف بالفكر، يعني
0: هم يمكن وصلوا لمرحلة عمق في الرسم، هو أكثر شيء عميق. لأن الشعر كل شيء واضح، ما بالشعر عميق نادرا، وحتى الآن اتجهوا مثلا الكتاب إلى الجهة مثلا العميقة، ما نالوا استحسان مثل الشعر أو الكتابة الواضحة اللي هي يعني يقدر الإنسان يفهمها أو تأثر. يعني وبغيت أسأل شيء، يعني مثلا عادة إذا كنا عن الوطن العربي وإحنا كذا متدهورين في الرسم، فما بالش إذا كنا في اليمن؟ يعني مثلا كيف تشوفي إنه الرسم في اليمن؟
1: رسم في اليمن ما ينفعش إن حد يركن عليه كوظيفة أو كمصدر دخل أبدا، لأنه يعني إذا كان في العالم العربي الذي قدهم اتطوروا نسبيا عننا، وما حد يقدر ينكر هذا الشيء، مطورين أكثر مننا فكريا أولا قبل ما يكون
0: ماديا.
1: أيوة. وما حد اعتبر الرسم كوظيفة، فما بالش في اليمن. يعني إذا حد اعتبر الرسم وظيفة عيعيش فقير.
0: صح،
1: ما يقدرش يعيش يعني أصلا. فلازم الرسام الذي في اليمن يكون ياخذ الرسم كهواية، هواية وبس. إذا جاء من ناحيتها شغل كان بها،
0: جميل.
1: ما جاش هو هواية وبيستمتع فيها، بيفرغ الطاقة السلبية وبس. يعني
0: لكن الرسم مش هو رسالة؟ يعني مثلا إذا كان ذا المجتمع بذا المشاكل يعني وذا الوضع اللي ما يقدر يدعم حد، يعني الرسم هو رسالة
1: أكيد.
0: بس مثلا كيف يوصل الرسام رسالته؟ في مجتمع مثلا ما يقدر الرسالة عبر الرسم.
1: والله هذا شيء صعب اصلا، لان انت اذا كان بالكلام بالثورات بالصحافة ما تقدريش توصلي رسالتك. انا اتكلم عن اليمن، ما تقدريش توصلي رسالة، يعني الرسالة سواء كانت بالكلام بالفيديوهات بالثورات، حتى احيانا لما تحصل مظاهرات
0: حملات
1: ايوه ما توصلش الرسالة بسرعة، فما بالش لما يكون رسم وانت اصلا في اليمن، من الذي يعبر هذا الشيء؟
0: صح، يعني مثلا الدول اللي مثلا في خلينا نقول القرن 17 او 18 مثلا اتجهوا كان نهضة في المسرح، نهضة في الرسم، وقدروا يغيروا يعني اغلب الناس، يعني كيف لما خلوا الشعوب تثور وتعي حقوقها وان هذا ذي قاع فيهم غلط وان الحكام فساد، كان عن طريق مثلا الشعر،
1: كان هذا الشيء، كان هذا اعتقد انه كان جزء داعم يعني يعني هو ما كانش الاساس الرسم والشعر وهذا الشيء، بس هو كان شيء مؤثر قوي بالنسبة لهم. احنا عندنا ما اعتقدش ان الرسم ممكن يأثر نفس التأثير اللي حصل زمان عند
0: بسبب ايش؟ عند التكنولوجيا؟
1: بسبب الفكر، فكرة الناس مش واعيين بهذا الشيء، يعني الناس مش ما يعني مش معتبرين الرسم انه أداة او وسيلة يقدروا يستخدموها عشان يعبروا هكذا، معتبرين له هواية زي اسمه بس، الا قله قليلة ممكن تلقي نسبة، لأنه ما ينفعش نعمم، في نسبة يعني تقدر الرسم وتقدر الرسالة الذي واحد يحاول يطرحها في الرسمة أو في اللوحة يعني، ويتداولوها عبر المنصات ومدري إيش، أحيانا بيحصل هذا الشيء، بس إنه كأساس ما بتأثرش أبدا.
0: صح، والله حزنت أنا، والله أنا معي مثلا أنا ركز دائما في رسوماتش، دائما ما تعبر عن الحرية على الإنسانية، في معش من الرسومات يعني خاصة الرقمية أنا شفت اللي أنت تنشريها في موقع فيسبوك وفي إنستغرام. إيش الرسالة؟ رسالة بسملة من الرسم؟
1: والله أنا رسالتي ما أنا عن نفسي ما أعبرش عن شيء خصني، أنا دائما لما أرسم أحاول أوصل مشاعر فئة، مشاعر ناس، يعني مش بالضرورة تكون الفئة هذه مهمشة أو مضطهدة أو أي حاجة، أنا ممكن حتى أجسد مرض نفسي في لوحة
0: مثلاً، زي يعني.
1: أيوة، أو مرض نفسي زي مثلاً ثنائي القطب أو مثلاً متلازمة جوسكا، هذا الحاجة أنا أرجع أحاول أجسدها في لوحات، لأن هي أصلاً بتخليني أستمتع وأنا أرسمها، يعني أنا من النوع الذي ما أفكرش بردات الفعل، ما تهمنيش ردات الفعل هل عتعجب الناس أو لا، بس أنا عن نفسي نوع لوحاتي يعجبني أجسد مشاعر وشعور فئات، أحياناً تكون مضطهدة وأحياناً ما تكونش مضطهدة، تكون بس يعني مثلاً أمراض نفسية أو شيء هكذا.
0: مثلاً مغني أو مثلاً مغنية ممثل، هل يكون مثلاً المفضل لديش أو مثلاً شخص يطلب منش عادة ترسم؟
1: يعجبني أرسم اللي أحبهم بس أيوة، يعني إذا حد قال لي إن أنا أرسم له شخصه هو المفضل أنا ما أتحمسش، يعني أرسم اللي أنا يعجبني بس.
0: حل مثلا يعني له خاص، يعني ايش اول لوحه بعتيها؟ اذا
1: اول لوحه بعتها كانت واحده من اللوحات اللي شاركت فيها في معرض الرسم حق مارب،
0: كان الجهه داخليه او خارجيه؟
1: لا خارج، ومش انا الذي رسلتها، يعني كلمت احد وسيط، يعني هو اخذها ووصلها للشخص اللي خارج بس.
0: يعني الرسمة، هل كان ممكن تقولينا إيش الرسمة مثلا؟ إيش كان مغزى الرسمة أو من أين استوحيتي الرسمة؟
1: والله أنا هذاك اليوم الرسمة اللي رسمتها أو اللي بعتها كانت أول رسمة أرسمها بالألوان الزيتية،
0: أول رسمة
1: أول مرة، فما كنت فاهمة أصلا أنا إيش رسمت، يعني بس جمعت الألوان قدامي وشخبطت، مش شخبطت يعني مو رسمت، بس انه ما كانش في بالي فكره معينه
0: او هدف اني بوصل لذنتيجه. أيوة، لا
1: كنت بس بين اجرب الموضوع حق الالوان الزيتيه ومدري ايش، في الاخير طلعت اللوحه حالي بعدها.
0: جميل، هم اصلا في فئه يعني من الرسامين اكيد انت تعرفيهم، يعني اللي يجوا يرسموا كذا في اللوحات الوان، يعني أيوة. الوان وتطلع رسمات مشهوره. أيوة أيوة. فهو نوع يعني من نوع الرسم.
1: أيوة تجريدي تقريبا.
0: يعني هل تسمي عناوين اللوحاتش أو بس تسمي يعني ترسمي بس؟
1: لا مش دائما، أحيانا أسمي قليل قليل قوية اللي سميتهن، والباقيات من غير عنوان. ليش؟ لأن نشتي الذي يشوفها هو الذي
0: يختار.
1: أيوة هو كل واحدة، كل واحد يشوفها تحسسه بشعوره وما تدي له الشعوري. أنا يعني
0: أذكر في معرض للرسومات، يعني كان يمكن في 2019، كان أظن طلع في البي بي سي، رسامة كانت فراغ، يعني اللوحة فاضية وسمتها الفراغ وبعتها $2 مليون.
1: فكرة هي بعت فكرة،
0: يعني ما بعت رسمة.
1: أيوة لأنه ما رسمت. شنتي على ما تقولي هي فاضية، أنا ما شفتهاش.
0: إيه أنا ما شفتها. هي فاضية يعني صفحة بيضة.
1: أيوة إذا بما أنه يعني أصلاً ما رسمتش حاجة، فكانت هي بعت الفكرة،
0: بعت الفراغ.
1: بعت الفكرة اللي جت في رأسها، يعني ممكن تكون الفكرة عميقة لهذا الدرجة، بس ما أدري.
0: هل مثلاً يعني الرسام لما يرسم، يعني الآن أنت لما ترسمي، هل هو يعتبر لون خاص بش؟ إذا كان أنت ما تتبعي، ما عندش أي شخص ترسمي مثله أبداً، يعني ما بش مثلاً حتى ما تنسخي، بدأ تطلع لش فكرة، هل هو يعتبر نوع من أنواع الرسم؟ أو أنت ترسمي لو حاجة جميلة فقط؟
1: هو ممكن يعتبروها الناس نوع، إذا شبهوه مثلاً، إذا شفتي لوحة ومش مكتوب فوقها اسمي وعرفتي إن هي حقي، ساعتها يكون هذا نوعي، يعني أتعرفي إنه هذا النوع حق بسملة مثلاً. بس أنا أقول إنه أنا معي نوع ما ينفعش، ما حد يحدد نفسه.
0: بيكاسو أخطر، يعني مش أخطر، يعني يعني جاب رسم جديد مختلف على الساحة في زمنه، على الساحة اللي كانت رسم، مثلاً كان تعبيري، كان كذا رسوماتهم إيحائية عميقة، هو جاء كأنه مكعبات.
1: أيوة صح،
0: يعني واعتبر هذا اللون له.
1: ممكن هو يعني انجذب لهذا النوع من الرسم الذي قلتي مكعبات،
0: و كيف مدري ايش.
1: ايوه خلاص، زي الذي طرح هويته فيه،
0: يعني هويه. انت ايش تقدري تسمي هويتك الان في الرسم؟
1: والله ما عنديش حاجه معينه، لاني ارسم كل الانواع، يعني ما فيش حاجه معينه. بس في بعض الرسومات في ناس يعرفون ان هي حقي، يعني من صاحباتي مثلا او الناس اللي يعرفوني، اذا شافوا اللوحه يعرفوا ان هي حقي من غير ما اقول ان هي حقي،
0: يعني فاهمين الطريقه.
1: فاهمين الاسلوب.
0: حل يعني جميل جدا انه يكون في تنوع، مثلا في انه انت تمتلك اكثر من طريقه في موهبتك نفسها.
1: أيوة.
0: فبس ما في تخصص، مثلا في اغلب الاجسام او اغلب المواهب في تخصص تمسك جزئيه، مثلا انت الان خلاص رقمي.
1: حاليا رقمي، ايوه، لانه السهل بالنسبه لي.
0: السهل،
1: انا احب السهل.
0: حل. ومثلا تقدري تتواصلي بجهات خارجيه مثلا
1: عشان ايش؟
0: عشان تبيعي رسوماتك.
1: ايوه بتجي عروض من الناس مثلا يشتروا. انا اذا شفت الموضوع مناسب لي وافق، اذا لا لا، في يعني في المجال موجود،
0: يعني صح. برغم وجود الاي اي، لكن يعني لا شيء يضاهي ابداع الانسان
1: الحقيقي، مختلف. بس يعني اذا هو
0: بمكلف، اذا هو مكلف فيتجه الى،
1: ايوه، اذا هو مثلا شخص يشتي ينجز عمل اعلان او تصميم او شيء، بيتجه للاي اي. اذا هو شخص يشتي شيء يعبر عن نفسه مثلا، شيء حقيقي، بيطلب رسام، يعني او بيدور رسام حقيقي انه يرسم له.
0: حلو جدا. اذا سوف نذهب لفاصل، ولكن قبل ان نذهب ننوه بانكم يمكنكم الاتصال على الرقم الثابت 0630406006، وايضا يمن موبايل 775111333.

0: إذن أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام لنكمل هذه الأمسية الفنية. وضيفتنا بسملة فيصل، أهلا وسهلا بك. نريد أن تتكلمي عن موضوع أنك طالبة إعلام. أنت طالبة إعلام مستوى ثالث إذاعة وتلفزيون حقيقي، كيف دخلتي قسم الإعلام؟
1: في البداية أنا ما كنت إعلام أصلا، أنا كنت في تخصص IT، وأنا لما كنت في صنعاء كنت أدرس IT. مع الأسف أو مش مع الأسف، لأن الظروف هذه كانت في صالحي إن أنا تركت IT وبعد دراسة سنتين،
0: يعني سنة ثانية كنتي
1: سنة ثانية، تركت IT وجيت مأرب، وكان التخصص الوحيد المتاح هذاك الوقت الإعلام، لأن باقي التخصصات كانت قد كملوا اختبارات القبول. فدخلت الإعلام الحمد لله، أنه أنا أصلا كان عندي ميول إخراجية، فقلت خلاص أنا أدخل الإعلام وتخصص في الإخراج، والحمد لله يعني وصلت هو عدو مفتوح.
0: الحمد لله. كيف شفتي تخصص الإعلام بعد؟ يعني كان عندك تخصص مختلف لآيتي، كيف شفتي مجال الإعلام؟
1: مجال الإعلام هو صراحة يعني أسهل من الآيتي بمراحل، قوي سهل، لأنه يعتمد على النظري بس، وحسب الاستراتيجية حق جامعة إقليم 7، فهو أغلب المواد حفظ، ما فيش فهم. أنا كنت في الآيتي أغلب المواد حفظ، قصدي فهم. أيوة كنت أفهم أغلب المواد، يعني طبيعي برمجة ومواد رياضيات وهكذا، يعني لازم تفهمي، كان الموضوع صعب ومعامل كمان. بس الإعلام أغلب المواد نظري وتشتي حفظ، يعني المعامل مش كثير حتى.
0: أيوة.
1: للأسف هذا الشيء سلبي في الإعلام، بس الموضوع كان أسهل، يعني أسهل قوي.
0: بس بالعكس الإعلام يعتمد على الموهبة، بينما الآيتي عنده كأنها استراتيجية. أيوة
1: الآيتي مناسب للشخص اللي ما يشتيش،
0: يعتمد على
1: ما يشتيش يعتمد على موهبة، يشتي يدرس
0: يعني يتخرج ويشتغل. أيوة. بس الإعلام يعني حتى تقدر تزاول المهنة وأنت ما قد تخرج،
1: إذا عندك حالتك
0: يعني مثلا أنت. فجميل يعني. بس كيف شفتي نفسك من بعد؟ يعني الرسم، موهبة الرسم في مجال الإعلام، هل يدعم الإعلام الرسم؟
1: في جوانب يدعمها،
0: مثلا
1: أبي كان زمان يقول لي أن أنا أتخصص في الكاريكاتور حق الصحف. زمان كان هذا الشيء مطلوب لأنه ما كانش في AI، المشكلة أن AI أخذ كل شيء،
0: الذكاء الاصطناعي هذا مشكلة. أيوة.
1: يعني في هذا المجال يدعمها الرسم، الإعلام يدعم الرسم، والرسم يدعم الإعلام في هذا المجال. وكمان بالنسبة للإخراج، في جانب من الإخراج بيحتاجوا أنهم بيحتاجوا رسام يرسم لهم ستوري بورد. الستوري بورد هذا هي تصور المشاهد على شكل رسمة،
0: يعني في البداية.
1: أيوة قبل ما تتصور.
0: أيوة.
1: فأنا كنت هذا الشيء أفعله من زمان، يعني كنت أفعل قصص كثير وأرسمها ومدري إيش. هذا الشيء أفادني لما دخلت إعلام، لما صورت إعلانات كنت أجي أتخيل المشهد في عقلي أول شيء وأرسمه، بعدين لما نجي نصوره على أرض الواقع يكون معي الرسمة على حسب الذي يشتيها، يعني نصورها حسب الرسمة، نصور المشهد حسب الرسمة. هذا الموضوع يسهل هذا الشيء، هذا الرسم هكذا، يعني هذا
0: يعني كأنه وسع الخيال عندش، كان أعطاش خطة قبل.
1: أيوة خطة، صح، يدي لش خطة، تقدري بالرسم تفعلي خطة للمشهد اللي عتصوري. هو صح إن الآن تقدري تفعلي هذا الشيء حتى بالذكاء
0: الصناعي.
1: أيوة بس هو من زمان كانوا بيحتاجوا رسامين يفعلوا لهم الستوري بورد،
0: فيعني فائدة إنش رسامة وتكون.
1: أكيد أكيد.
0: جميل. كيف مجال الإخراج يعني البسملة؟
1: ممتع الصراحة، ممتع. أنا ما يعني من زمان كل إنسان لما يتفرج على مسلسل مثلا، المسلسل بيأثر فيه بطريقة. أيوة. أنت اللي يأثر فيه نفسيا، اللي يأثر فيه فكريا، اللي يأثر فيه تصرفاتيا. أنا كان يأثر فيني بحاجتين، أول شيء فكريا، ثاني شيء أجلس أستغرب ليش عندنا ما بيحصلش نفس الشيء،
0: يعني حق أنا المسلسل.
1: أيوة. يعني حق أنا المسلسلات ليش ما بتتصورش بنفس
0: الكفاءة،
1: الدقة والكفاءة حق المسلسلات الأوروبية مثلا أو العربية،
0: بالرغم أن احنا نفس الكاميرا.
1: أيوة نفس الأدوات تقريبا، نفس الأدوات، بس الفكرة نفسها أو الإبداع مش موجود.
0: رتم، نفس الرتم.
1: أيوة
0: نفس.
1: أو كمان ما بيغذوش نفسهم، ما بيغذوش نفسهم عقليا يعني. لما تشوفي نظريا المشاهد أو المسلسلات ما بيتغذاش عندهم العقل بسبب المشاهد هذه.
0: فهمت يعني كذا كأنه يظهر لك الموقف مثلا، في موقف مثلا زعل ما يخلي الموضوع أنه أنت تستنتجين به زعل، يظهر يعني يتشاتم قدامك وأنت تدري أن به زعل.
1: أيوة
0: ما يحركوا عليك، ما يوسعوا دائرة.
1: بالضبط هكذا، هذا اللي يقصده هو. كمان أنا اللي يقصده الشيء الثاني أنه الإنسان لما يتفرج على المسلسلات زي الذي كأنه بيدرس، كأن أنت بتاخذي معلومات تفيدش هكذا. عندنا أحس المخرجين أو حق المسلسلات طبعا ما بيستفيدوش، ما كأنهم شافوا مسلسلات، يحسسوني أنهم بيفعلوا مسلسل من غير ما أول مرة، يعني كأنه فعل مسلسل ما قد شافش من قبل مسلسل.
0: بس ما تحسي أن في قيود مثلا؟ مش شرط أنها تكون قيود مجتمعية مثلا، مثلا تشوفي بيئتنا مثلا ما تنتجي بذا الشكل، اللي يعني مثلا بعض الحين شيء يوقفك، شيء معيق إنه ما تصل نفس الفكرة اللي عند الخارج. بس حتى أشعارنا كتبنا ما هي بنفس الكفاءة، بالرغم من إن إحنا يعني عندنا كتاب،
1: لأن كل واحد بيهاجم الثاني. أنت داري على فكرة في نفس الفريق نفسه، يعني الفريقنا ما نقولش المجتمع، صغري الدائرة وشوفي الفريق نفسه اللي بيشتغل على العمل مثلا إعلان أو المسلسل، يجي هم بينهم بيتهاجموا. إذا واحد ادى فكرة مثلا حالية أو خارج الصندوق ومدري إيش، الفريق نفسه بيحطمه، فما بعدش بعدين بالمجتمع.
0: صح،
1: إذا كان الفريق نفسه بيحطمش يعني ما بيتفقوش، يعني ما بيش تعاون بينهم، ما يعني عشان هكذا تكوني تشوفي مثلا في واحد في هذا الفريق عنده إبداع بس باقي الفريق مش متفق معه، خلاص يضيع اللي عنده إبداع يضيع.
0: احنا كأنها مهنة يعني، كأن احنا خلينا حتى الإبداع مهنة.
1: أيوة.
0: نكسب رزق منه وخلاص،
1: كل شيء منهجي زيادة على اللزوم.
0: يعني انت مثلا كيف مثلا تحاولي انه انت تغيري مثلا في الإخراج اللي تسويه، مثلا الأعمال اللي كنت سويتيها، كيف تستلهمي الفكار؟ كيف
1: انا اشوف ان الشيء اللي يغير الأعمال هو اول شيء الفكرة، يبعد الواحد عن الأفكار المستهلكة، خلاص كفاية يعني، مش دائما نفس المواضيع نناقشها، مش دائما نفس المشاهد، مش دائما نفس الأساليب. الكوميديا حتى قديم مستهلكة، خلاص ما عاد بتضحكش يعني. كل شيء يحتاج تجديد، ما عاد فيش حاجة جديدة يعني. كل شيء الآن مثلا يجي رمضان هتشوفي كل المسلسلات نفس السنة الأولى، كلها في قرية، كلها الشيخ مدري من والشيخة مدري من، ما بش تجديد. هو إذا في فكرة الباقي كله عايسبر، لكن ما بش فكرة أصلا.
0: يعني أنا يمكن أنتقد المسلسلات وأنا مالي دخل، أنا مش مخرجة، بس بنتقدها من ناحية الفكرة بنفس الطريقة يعني. مثلا إحنا في وضع إن إحنا نشي نقوم المجتمع فكريا، لأن إحنا في وضع حرب. أيوة. في وضع مشاكل، فالواجب إن في مسلسل كذا يوقظ العقل، الطفل يشاهد يتغير، الأم الأب يعني الأسرة الأصدقاء يعني حتى يناقش المسلسل، مش إن إحنا نلقط شخصية مثل المسلسل ونشهرها ويبقى كأنها زبقة أو نكتة.
1: أيوة بالضبط، يأخذوا المسلسلات كوسيلة إنهم يشهروا شخصية يرجعوا يستخدموها بعد رمضان في الإعلانات
0: وخلاص،
1: والتيك توك والمدري إيش. أما إنه حتى لما يقولش عن ناقش قضية، القضايا اللي بيناقشوها قد لها هي نفس القضايا من 2006 ما تغيرتش، يعني مقتنعين بقضايا معينة، ما كأنوش في قضايا ثانية ممكن
0: نناقش.
1: أيوة في قضايا جديدة ظهرت ما بيناقشوهاش. ليش؟ لأن حتى مناقشة القضية هذه بالنسبة لهم عيب، ما يقدروش يناقشوها، يشتوى القضايا التقليدية حقهم، هذك زواج القاصرات، التعليم مدري إيش، الخروج من التعليم مدري إيش، هذا الحاجات التقليدية،
0: عدم تدريس الفتاة.
1: أيوة في قضايا جديدة، في مشاكل جديدة بتحصل ما بيناقشوها،
0: وكلها مشاكل الحرب وتأثير الحرب. أيوة. على المجتمع
1: في مشاكل ما بيرضوش يناقشوها، أو ما عندهمش القدرة أنهم يناقشوها، بيحسوها عيب، يمكن بيحسوها ما هيش مشكلة أصلاً عشان يناقشوها. ما عشان أدري إيش الفكرة بالنسبة لهم، بس إنه في نقص وفي قوية رجعية في حقنا المسلسلات.
0: حلو. أنت الآن كمخرجة يعني أنت نوعا ما مستقلة الآن صح؟ مخرجة مستقلة.
1: أيوه.
0: يعني مثلا كيف تنظمي مثلا الأعمال؟ كيف مثلا هل معش فريق؟ هل كيف
1: تسوي؟ أنا معي فريق في يعني ما ما ما كنت طالبة أن أنا أشتي أكون فريق ولا شيء، تكون لا إرادي أنا الفريق هذا. أنا حل. وصاحباتي يعني
0: حل.
1: واحدة مصورة.
0: أيوة.
1: والثانية هالذي مذيعة أنتي.
0: جميل جدا.
1: والمخرجة، وكمان معنا مونتاج،
0: معنا علاقات عامة.
1: أيوة ومعنا علاقات عامة، يعني في فريق هكذا وقت ما نحتاج نصور شيء بنتجمع وبنفعل هذا الشيء.
0: حلو جدا. مثلا مثلا أنتوا الآن في رمضان أكيد عند يعني أنت كمخرجة في ناس مستقلين يشتوا أعمال، هل فيش طلبات مثلا؟
1: أيوة في طلبات، وعاد إحنا بنحاول إن إحنا نطلع أفكار جديدة، لأن إحنا ما نشتيش نكون زي اللي بيظهروا دائما، يعني نشتي نتميز نوعا ما. فعاد إحنا بنفكر إيش نفعل.
0: حلو. وين تشوفي التميز؟
1: التميز لما واحد يدي شيء جديد، هو كل شيء بيتمحور حول الفكرة.
0: حلو. الآن بسأل السؤال يمكن حساس، يعني رسامة مخرجة، هذا يعني هذا الموهبة وهذا المهنة نادرة ما تكون في المرأة اليمنية. وأنا ما أستنقص من المرأة اليمنية بهذا الشكل، وأنا أدري إن في قيود حاصرت أن ما تكون ذا المواهب طالعة وذا المهنة موجودة. كيف تشوفي تقبل المجتمع؟
1: المجتمع اليمني يتقبل بالنسبة للمرأة اليمنية يعني، واليمنية بالذات، لأنه إذا هي مش يمنية المجتمع اليمني بيتعامل معها بأسلوب آخر. يعني فالمجتمع اليمني يتقبل عمل المرأة اليمنية طالما هو محصور في شيء له علاقة بالبيت أو شيء تربوي. إذا خرج هذا الشيء عن البيت وعن التخصصات التربوية الذي في المدارس وفي البيت ومدري إيش، يبدأوا يهاجموها لأنهم يعني ما مش متقبلين إن المرأة ممكن
0: تكون قوية،
1: ممكن يعني توصل لمراحل يعني تكون فيها صاحبة قرار. وكمان يعني ما يحبوش انهم يشوفوا يعني لما يشوفوا مرأة ما يشوفوش تأثيرها. يعني اذا جيتي طرحتي ولد وبنت، رجال ومرأة في اليمن في نفس المنصب، مثلا مدير مدرسة ومديرة مدرسة،
0: ايوه
1: هم ما يحاربوش الرجال، يحاربوا المرأة لانها مديرة مثلا، ما يشوفوش تأثيرها في المدرسة، كيف بتدير المدرسة؟ لا يحاربوها هي إن هي مديرة، ليش مثلا؟ مع أنه أنا قلتها ليش في الجانب التربوي عادي، بس بنديش مثال. بالنسبة للرجال حتى لو أدار المدرسة بشكل سيء ما حد بيلاحظ ولا حد بيتكلم، خلاص الرجال. لذلك المرأة بيتصيدوا لها الأخطاء يعني على أي شيء، فما بالش يعني لما تكون في مجال إعلامي.
0: صح،
1: الموضوع بيكون صعب
0: فعلا. ومثلا خليني بس اتطرق، لانه انت قلتي انا اشوف مثلا سياقه السياره دائما مثلا يهاجموا على النساء ويطلعوا نكت وهاشتاجات.
1: أيوة
0: يعني انه النساء نساء، واكثر الحوادث او كل الحوادث من يسببها الرجال. لذلك يعني خلونا نخليها حلقه نسويه، ابداعيه نسويه. لا فعلا هذا الناقش يعني خاصه ان احنا في مجالات يعني تحارب برغم ان احنا
1: وبعدين اصلا المراه لما يشوفوا هم اول ما يشوفوا مراه بتسوق سياره بيبداوا يضايقوها. فلما هي ترتبك وهي بتسوق او ما تدرش وين تخطى مثلا، يرجعوا يقولوا هي اللي ما تقدرش تسوق. طيب لا تضايقوها، شو هي عتقدر تسوق، عتخطى في طريقها عادي. لا يضايقوها، ولما تغلط يرجعوا يقولوا لا انت ما تعرفيش تسوقي.
0: صح، هي هذا المشاكل. يعني هل أعمالش مثلا الإخراجية ميدانية؟
1: في ميدانية وفي
0: يعني المصورة.
1: حلو.
0: وإن يعني تشوفي الإبداع، إبداع بسملة في الإخراج أو في الرسم؟
1: الرسم هذا شيء مفروغ منه من زمان يعني، بس أنا الذي أنا أشتي أبدع فيه يعني فعلا وأشتي أركز عليه هو الإخراج.
0: حلو. تشوفي يعني مثلا كدراسيا هل الإخراج يحتاج يعني كدراسة يعني
1: أكيد.
0: تخص مثلا أنا أشوف أغلب الجامعات، لو أنا بقاطعش يعني أغلب الجامعات مثلا يدرجوه تحت قسم الإعلام.
1: أيوة.
0: بينما هو غلط، الواجب إنه قسم الحالة.
1: أكيد. أيوة. في تخصصات أنا صراحة يعني في جامعة إقليم سبأ، مش بس جامعة إقليم سبأ، الجامعات اليمنية كلها. أنا درست في جامعة من قبل وشفت تخصص الإعلام فيها مهمش نفس الشيء. يعني ما أدري ليش لا عند تخصص الإعلام خلاص يتعاملوا معه كأنه شيء ثانوي، لا بيفعلوا له معامل ولا بيفعلوا له خطة تدريسية زي الناس، ولا
0: ولا تجديد للمنهج،
1: ولا بيعطوا الطلاب فرص انهم يظهروا مواهبهم، ولا في تدريب ولا في شيء. كل الذي معانا ايش؟ ملازم وقاعات وحفظ وبس. الذي يشتي يتخصص في مجال لازم يخرج يدور إذاعة او يدور قناة، واذا ما لقيش
0: يبقى في البيت،
1: خلاص يجلس في البيت او يصير يدور له من حل للخارج عشان يدرس في الخارج. ما في في الجامعة اعلام، يعني معامل إعلام، معامل تصوير مثلاً، معامل إخراج، ما فيش.
0: ما بش مثلاً حتى مادة إخراج معنا مادة يمكن نلقاها سنة.
1: أيوة أنت داري، حتى يعني أكيد أنت داري حتى التصوير، يعني التصوير محتاج أنه يكون فيه معمل فيه كاميرات
0: خاصة بالجامعة.
1: أيوة، لكن إحنا الذي درسناها إيش؟ ملزمة نظرية، يقول لش زاوية التصوير من اليمين، زاوية التصوير من الشمال، من فوقي، يقول لش إلا قد درسناكم في الملزمة. إيش فعلنا بالملزمة؟ هقدر أخذها من أي موقع إنجليزي وأقراها وخلاص. أنا اشتينا عملي أدرس عملي عشان أقدر أطبق. لذلك إحنا يعني الإعلام، أنا ما ألومش أحد يعني
0: بعينه يعني
1: بيسخر من الإعلام، من تخصص الإعلام في اليمن، ما ألومهمش، لأنه أصلاً التخصص مش واخذ حقه، ما حد اداله حقه من الاهتمام، المعامل، التدريس، هكذا. ما بش يعني
0: بالرغم يعني ان الاعلام واجهت الدول، انت تواصل الدول يعني. أيوة. سواء بابداعها، بموهبه، بسياستها، بين عبر الاعلام.
1: ايوه، عشان هكذا بيطلعوا كم من واحد اعلامي لا يقدر يقرا ولا يقدر يكتب، وحقها الاملاء حتى غلط، لانه كل الذي فعله في الجامعه هو انه حفظ التعاريف وحفظ ليش عدد وصح وخطا بس.
0: بس مثلا الاخراج مثلا انت تشوفي مثلا يعني انا يعني مثلا اشوف السينما الكوريه تألقت في اخر فترات، مثلا الامريكيه لا يعلى عليها
1: اكيد.
0: يعني انت تشوفي مثلا اللي بتنمي موهبه الاخراج عندك، او ان تقولي ان تشوفي انه ميولش لاي دراما او اي اخراج دراما؟
1: انا ميولي، رغم ان العرب يعني حقهم الدراما والمسلسلات مطورة يعني مقارنة باليمنية 1000 مرة، بس أنا الذي أحاول أتعلم منهم هم الأوروبيين الصراحة، لأن حتى الكوريين، الهنود، الأتراك، العرب، كلهم بيتعلموا منهم
0: الأوروبيين.
1: لأنهم صراحة يعني عندهم إمكانيات. تجي تشوفي مثلا مسلسل هاري بوتر، زمان كان ما عاد أذكرش في 2000 وكم صوروه، بس لما تجي تشوفي إمكان يمكن بس إمكانياتهم كأني في 2030 حتى مش 26. الموضوع غريب يعني، لذلك كل الناس بتعلموا منهم.
0: صح. يعني مثلا أنا يعني كنت بقول يعني بأخشر الآن الأسئلة. اللوحة المفضلة لديك؟
1: لوحة مفضلة؟ اللوحة المفضلة هي اللوحة الذي ضاعت علي وأنا شليتها معي لصنعة، وبعدين طرحتها في مكان وضاعت علي. ما عاد أذكرش يعني بالضبط أنا ليش رسمتها، بس إن هي كانت قوي كانت تعجبني، حتى كنت دائما أطرحها في أي مكان، في بروفايل مثلا، في غرفة، في أي شيء أطرحها هي. ولما سافرت شليتها معي وضاعت، ما أعرف شو وصفها ليش، بس أنتي تعرفيها.
0: أنا قد شفتها. أيوة. جميلة، فيها ألوان.
1: أيوة بالضبط هذيك.
0: هاي جميل. ومثلا خلينا مثلا أنت قلتي نشيت أن أنت تتعلمي من الأوروبيين. يعني مثلا وذكرتي هاري بوتر. يعني فكان السؤال هو إيش

0: يعني الطريق اللي تتعلمي منها الإخراج؟
1: يعني أتعلم كيف بيربطوا بين المشاهد، أتعلم كيف يخلوا يعني الممثل

0: قد مات هو قد مات مثلا هم يده كذكرى او كشيء هكذا بنفس الشكل ما يتغيرش حتى ما كأنهش عدت سنين على هذا الجزء او ما يتغيرش الموضوع يعني خليش لما تتابعي المسلسلات الأجنبية تتعلمي حاجات كثير وتستغربي ليش العرب ما يقدروش يفعلوا ساعهم مع انهم معاهم نفس الشيء معاهم صح. كل شيء وزد مع الاي اي يعني سهل لهم كل حاجة يقدروا يفعلوا افكار يعني حتى جاي تشوفي مثلا كل الابطال الاميرات حق ديزني هذول كلهم هذول ظهروا من عند الاجانب العرب ما فيش معاهم هذا الحاجة ما قد طلعت افكار هكذا غريبة من عند العرب زي مثلا
1: معنا مسلسل سلمى فاز ذا المرة في جي اوورد
0: ايش كان انا ما اعرف ايش سلمى انا
1: تقليدي يعني اكيد انا همزح فيعني معي فبغيت اسالش مثلا يعني عن الاخراج يعني كيف اصيغ لك السؤال اللي اشتيه
0: صيغي
1: مثلا ايش نحتاج هل القصور هل القصور من عند الممثلين او هل المخرج بعينه هو السبب في انه في تدهور في المسلسلات
0: المخرج بيستهتر بيدي الممثل الحاصل وفي كمان انهم يعني لما يشوفوا رمضان قدو قريب يحس انه لازم يكون هو الكل معه عمل فيدي الحاصل الحاصل القصة الحاصل ممثلين الحاصل كل شيء الحاصل اهم شيء يخرج بعمل يعرضه في رمضان ويرجع له ارباح او يرجع له اعلانات او مدري ايش ما يفكرش انه اذا فعل عمل لازم يكون على اكمل وجه فالغلط مش بس من المخرج المخرج وكمان الممثل ما بيحسش بالمسؤولية انه لازم يمثل الدور يعني بمصداقية هو كمان الذي يمكن الداعمين ما بيدوش ميزانية زي الناس يمكن في حاجات كثير يعني كل واحد ما بيديش عمله على أكمل وجه لذلك الأعمال ما بتكونش جيدة
1: ذاك الشكل مثلا أين مستقبل المخرج مع الاي اي أين مستقبل المخرج هل هو مثل مستقبل المذيع
0: لا ما أعتقد
1: على المحكم
0: يعني المذيع يعني يقدروا يدوا بداله صوت مثلا
1: بس ما يقدروا شكل ما أدري والله إذا قدروا
0: إلا شكل كمان
1: قدبة
0: أيوة الإخراج أنا أعتقد الإخراج هو يمكن يعني. يأخذها الـ AI بس ما أعتقدش لأنه يكون باين أنه هو شيء يعني كيف شيء آلي إلكتروني يكون باين لكن لما الإخراج هو تحسيه لازم يكون من إنسان لازم يطلع من إنسان
1: والله حتى المذيع ضروري يكون من إنسان
0: لكن لازم والله لازم
1: حتى المذيع والله مسكين لكن يلا هل يعني ما يعني في امان على مستقبل المخرج
0: انا اتوقع هكذا والله اعلم يعني اذا كان قد اخذ عمل الطبيب اللي بيفعل العمليات جراحيه ما ياخذ عمل المخرج ممكن ياخذه صح.
1: باذن الله انه يكون مساعد مش مؤيد
0: المفروض يكون مساعد هكذا صح
1: اذا كلمة أخيرة إذا أردت أن تسمعيها يعني كطموح إن بسمة لك رسامة ومخرجة بعد أيام إن شاء الله نشوفها
0: إن شاء الله يعني أقدر أفعل أعمال أقتنع بها أنا أولا قبل ما يقتنع بها أي حد لأنه أشتي أطور شوية في المحتوى أول مسلسلات اليمنية إذا قدرت إن شاء الله
1: بإذن الله
0: أيوة بإذن الله. وبس هذا هدفي.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الفلبين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الحكومية وتوسيع الشراكة التنموية. المعهد العالي للعلوم الصحية بمأرب يحتفي بتخريج 42 قابلة مجتمع وقابلة تقنية. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا أطلقت من إيران. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فريدناند رومو ألديز ماركوس جونيور رئيس جمهورية الفلبين، هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسم أعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وطيب التمنيات للرئيس جونيور بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الفلبين المزيد من التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين التطور والنمى. كما بعث فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية بمناسبة اليوم الوطني لبلده الصديق. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص التهاني وطيب التمنيات لفخامة الرئيس بوتين بموفر الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية التقدم والازدهار، وللعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين التطور والنماء في مختلف المجالات. وأشاد فخامة الرئيس بالموقف الروسي الثابت والداعم لليمن وشعبه وقيادته السياسية وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار والسلام. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق والركن طارق صالح اليوم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شيع محسن الزنداني، حيث استمع إلى إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع الخدمية والاقتصادية والجهود الحكومية المبذولة للتعامل مع التحديات الراهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وخلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبد الله أبو حورية، جرى الوقوف أمام الإجراءات العاجلة التي تنفذها الحكومة لتعزيز الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها استقرار الخدمات خدمة الكهرباء، إلى جانب مناقشة آلية تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية وتنمية الإيرادات العامة للدولة. ونوه الفريق طارق صالح بالدعم الأخوي المستمر المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لإسناد جهود الحكومة، الذي كان آخره دعما ب 150 مليون دولار لتأمين وقود محطات الكهرباء، مؤكدا أهمية الاستفادة المثلى من هذا الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين. وجدد الفريق طارق صالح التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي لتوجهات الحكومة في مواجهة الفساد وتفعيل مؤسسات الرقابة وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية، حاثا الحكومة على الإسراع في اتخاذ المعالجات الجذرية للقضايا الخدمية والاقتصادية بما ينعكس ملموسا على حياة المواطنين اليومية. من جانبه ثمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين دعم مساندة مجلس القيادة الرئاسية لخطط وبرامج الحكومة، مؤكدا عزم الحكومة على مضاعفة الجهود وتجاوز التحديات الراهنة والمضي قدما في مسار الإصلاحات الشاملة وتجفيف منابع الهدر المالي بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين. استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شيع محسن الزنداني اليوم مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيموني آفاق تعزيز الشراكة القائمة بين اليمن والاتحاد الأوروبي وفرص توسيع برامج التمويل التنموية ودعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والبناء المؤسسي وتحسين الخدمات الأساسية. وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية والتهديد الذي تمثله ميليشيا الحوثي الإرهابية على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن. وشدد دكتور الزنداني على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، مثمنا مواقف الاتحاد الداعمة لخطط الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تقودها الحكومة لتعزيز الاستقرار وتطوير أداء مؤسسة الدولة ومساندته للجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع الإنسانية وتعزيز مسار التنمية المستدامة. وتطرق دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية إلى الجهود الحكومية لمعالجة التحديات الخدمية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء
الكهرباء والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الخدمات، مشيدا بالدعم الأخوي المقدم من المملكة العربية السعودية وآخرها منحة المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، معربا عن تطلع الحكومة إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة وتوسيع برامج الدعم التنموي والاستثماري والبناية على المبادرات الدولية الهادفة إلى دعم الاقتصاد اليمني بما يسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها. من جانبه أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية وخططها لتنفيذ إصلاحات والحرص على تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية. أعربت وزارة الخارجية عن استنكار الجمهورية اليمنية الشديد للهجمات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها أعمالا عدائية وخرقا يمس أمن الدولة وسيادتها وتصعيدا خطيرا يفاقم حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه بأن هذه الاعتداءات تعد تعكس استمرار النهج العدواني الذي يتبناه النظام الإيراني وسعيه المتواصل تصدير الفوضى وتقويض الأمن في المنطقة، سواء عبر استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة وعبر توظيف الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة التابعة له كأدوات لزعزعة الاستقرار بما يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي والدولي وسلامة الملاحة الجوية والبحرية. وجددت الجمهورية اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب الأشقاء في دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها وسلامة أراضيها. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة تحديد قيمة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنظام المستضيف بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال سعودي. وأكدت الوزارة في تعميم صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه على المنشآت المفوجة للمعتمرين لموسم 1448 هجرية ضرورة الالتزام وعدم تجاوز هذا السعر تحت أي مبرر أو مسمى، محذرة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المنشآت المخالفة للأنظمة والقوانين التعليمات الصادرة بهذا الخصوص بما في ذلك منعها من مزاولة نشاط العمرة والحج بشكل نهائي وإدراجها في القائمة السوداء. وأشارت إلى أنه سيتم فتح خط ساخن على مدار الساعة اتصال وواتساب لتلقي شكاوى المواطنين في حال زيادة السعر عن المبلغ المحدد أعلاه أو وجود قصور في الخدمات المقدمة والمتفق عليها بين المعتمر والمنشأة المفوجة، ومشددة على ضرورة الالتزام التام بالشروط والضوابط والتعليمات المقررة. احتفل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة مأرب اليوم بتخريج دفعة جديدة من قسم القبالة قابلات مجتمع وقبالة تقنية لمساق 3 سنوات وبعد الثانوية العامة تضم 42 قابلة من النازحة والمجتمع المضيف. جرى تأهيلهن بتمويل من بنك التنمية الألماني عبر مؤسسة أمان للتنمية الصحية والاجتماعية. وفي الحفل هنأ وكيل محافظة مأرب الشيخ محمد المعوضي الخريجات بإكمال مرحلتين التعليمية والانتقال إلى مرحلة العمل والإنتاج والخدمة للمجتمع، مؤكدا أن تخريج هذه الدفعة يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي ويسهم في تغطية جزء من الاحتياجات للكوادر الفنية الوسيطة والمؤهلة لا سيما في مجال القبالة الذي يعد من التخصصات الحيوية المرتبطة بصحة الأمهات والأطفال وسلامتهم والحد من حالات الوفيات. وثمن المعوضي الدعم الألماني لتأهيل الكوادر البشرية الفنية في المجال الصحي بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي، مشيدا بالشراكة الإنسانية لمؤسسة يمان وتدخلاتها الصحية النوعية. من جانبه أشاد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور أحمد العبادي بمستوى التأهيل الذي تلقته الطالبات في المعهد العالي للعلوم الصحية، مشيرا إلى أن هذه الدفعة في مجال القبالة التقنية هي الأولى من نوعها في محافظة مأرب في ظل حاجة القطاع الصحي إلى هذا التخصص. وتعهد العبادي باستيعاب الخريجات وتوزيعهن على مختلف المنشآت الصحية لتعزيز الخدمات الرعاية الصحية الأولية للأم والوليد. بدوره أشار مدير وأشار عميد المعهد الدكتور محمد مفتاح إلى دور المعهد في رفض القطاع الصحي بالكوادر الفنية الوسيطة المؤهلة وفقا على معايير التعليم والتدريب، حاثا الخريجات على تحمل مسؤولية المهنة العظيمة التي اخترنها وأداء رسالتهن الإنسانية بمهنية ومواصلة التعليم والتطوير المستمر. من جهته أوضح المدير الإقليمي لمؤسسة أمان الدكتور محمد الحامد أن دفعة ثانية تضم 30 طالبة في مجال القبالة يجرى تأهيلها حاليا في المعهد، وقد أنهت سنتها الأولى وانتقلت إلى السنة الثانية بهدف توفير كوادر صحية متخصصة في مجال الرعاية الصحية ولا سيما القبالة بما يسهم في الحد من وفيات الأمهات أثناء الولادة وبعدها وتقليل وفيات الأطفال حديثي الولادة. وفي ختام الحفل جرى تكريم الخريجات بشهادات تقديرية وحقيبة مهنية لكل خريجة.
أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس أن أنظمة الدفاع الجوي وطائرات سلاح الجو الملكية اعترضت وأسقطت 20 صاروخا أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة زرقاء. وأوضح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني لوكالة الأنباء الأردنية بترا أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكدت أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات المستجدات الإقليمية الراهنة وتعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. من جهته أو من جهة أخرى، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم الخميس أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وقالت القيادة العامة في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين بنا أن المنظومة للدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. بهذا الخبر مستمعينا من مملكتي الأردن والبحرين ننتقل إلى تذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يهنئ بذكرى استقلال الفلبين. رئيس الوزراء وزير الخارجية يستعرض مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الحكومية وتوسيع الشراكة التنموية. المعهد العالي للعلوم الصحية بمارب يحتفي بتخريج 42 قابلة مجتمع وقبالة تقنية. الجيش الأردني يعترض ويسقط 20 صاروخا أطلقت من إيران. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار طارق مثنى ومن التنفيذ محمد فرج، كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، مدينتنا عنواننا، وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة سبيلنا لتصبح مأرب عنوان النظافة والجمال والإنجاز الذي يفخر به الجميع. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين محافظة مأرب.

0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق. إذاعة مأرب تقدم
1: أثير المساء. أثير المساء
0: لنا في قطوف الفكر مرفأ استجمام،
1: وبشذرات الثقافة والفنون متعة وانسجام،
0: حيث الحكمة والتأمل والمعرفة والطرائف ودرر الكلام.
1: أثير المساء
0: برنامج ثقافي متنوع،
1: فقرات متعددة توازن بين العقل والقلب.
0: إعداد مبخوت السيفي،
1: تقديم رحمة عبد الله،
0: إخراج نصر الأغبس،
1: إشراف برامجي مبخوت السيفي،
0: إشراف عام علي الحواني. مساء الخير والنور لكل القلوب التي تنصت إلينا الآن عبر أثير المساء. يا أهلا ومرحبا بكم في ليلة جديدة ننسج فيها معا خيوط الحكاية والكلمة الطيبة. في حلقتنا هذه سنمضي في رحلة عبر دروب الكرم وطلاقة الوجه وأثر الابتسامة في نفوس البشر. سنمر على محطات معرفية وقصص تروي لنا كيف استحق الكريم مكانته في التاريخ. ابقوا معنا، ففقراتنا متنوعة وحكاياها لا تمل.

أقوال مأثورة. نفتح معكم مستمعين الأعزاء كتاب الحكمة القديم لنقتبس منه ما ينير وجوهنا ويوسع أرزاقنا بكلمة طيبة ووجه بشوش. العرب ربطوا بين بشاشة الوجه وكرم الروح، فالبشاشة هي الرسالة الأولى التي نقدمها للضيف قبل أن نقدم القراء. يقول الشاعر الأبرش: أخو البشر محبوب على حسن بشره، ولن يعدم البغضاء من كان عابسا. ويجعل الخريمي من البشاشة وجبة تغني الضيف عن كثرة الطعام، حيث يقول: أضحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف كثرة القرى، ولكن وجه الكريم خصيب. أما عن التفاني في خدمة الضيف وإيثاره على النفس، فيصور لنا الشاعر المقنع الكندي هذه الحالة من الكرم المتناهي قائلا: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لي غيرها تشبه العبد. ويبقى الكرم في ميزان العرب صفة تظهر في تفاصيل الكلام ومواقف الرجال. وكما قال الشاعر المتنبي في ربط الكرم بشخصية الإنسان: كرم تبين في كلامك مثلا، ويبين عتق الخيل في أصواتها. فالجود ليس في المائدة فقط مستمعين، بل في الابتسامة التي تشعر الضيف أنه في بيته. إذن الآن ننتقل من أقوال الحكماء إلى زاوية خاصة نتأمل فيها مواقفنا اليومية، فبعد هذا الفصل الفني نذهب إلى فقرة لفتة.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: لفتة. يا أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في فقرتنا التأملية لفتة. نتوقف اليوم عند قيمة قد نظنها بسيطة لكن أثرها في القلوب عظيم، إنها بشاشة الوجه، حيث يروى أن أعرابيا رأى رجلا دائم العبوس فنصحه ببساطة الفطرة قائلا: يا هذا، لا تقطب وجهك فتزيده قبحا على قبح. تأملوا إلى هذه الكلمة، إنها تضعنا أمام مرآة أنفسنا، فهل ندرك أن وجوهنا هي الرسالة الأولى التي نبعثها للآخرين قبل أن نتحدث؟ لقد اختصر حكيم عربي فلسفة التعامل في بيت واحد حين قال لابنه: بني، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. فالابتسام مفتاح يفتح القلوب الموصدة، وطاقة تمهد لك طرقا.

النجاح. أما العبوس والغلظة فهما في الحقيقة حجر نلقيه في طريقنا، ولا نلبت أن نرى ارتداده علينا جفاء وقطيعة. حتى في تراثنا وصف الوجه الذي غاب عنه الحياء بصلابة عجيبة، حتى قيل في بلاغة السخرية إن صاحبه لفرطه وقاحته يستحق أن تتخذ من جلدة وجهه حدوة لحصان. خلاصة لفتتنا اليوم مستمعينا، وجوهنا مرايا لقلوبنا، فمن كان قلبه عامرا بالود أشرقت ملامحه، فلتكن ابتسامتكم وكلمتكم الطيبة هي العنوان الذي تقابلون به العالم. فما نزرعه من ود في وجوه الآخرين نحصده بتأكيد في قلوبهم. مستمعين الأعزاء، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم من قيم التعامل إلى عالم المعرفة والأرقام، لنقف معكم في فقرة دقائق معرفية.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: دقائق معرفية. والآن إلى محطتنا التي سنسلط فيها الضوء على المشهد الاقتصادي العالمي ومعلومات مكثفة ومفيدة. لكن هل سمعتم بمجموعة بريكس؟ هي تكتل اقتصادي وسياسي يضم أقوى الدول نمواً في العالم. الاسم اختصار لأول حرف من دول البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب أفريقيا. بدأت الحكاية عام 2006 بأربع دول، ثم انضمت جنوب أفريقيا عام 2010، فأصبح الاسم بريكس. الهدف هو تعزيز التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين الدول المنضوية بعضويتها. واليوم العالم يترقب انضمام دول جديدة، ما قد يغير موازين القوى الاقتصادية. إذن مستمعين، من لغة الأرقام والاقتصاد نعود لنحكي حكاية الإنسان وقيمته. بعد الفاصل نذهب إلى فقرة قصة وعبرة. قصة وعبرة. نسافر معكم عبر الزمن لننصت لحكاية من أروع ما قيل في كرم العرب. يحكى أنه في عام أصابت فيه العرب سنة قحط وجدب شديد، قحطت فيه الأرض وإغبرت السماء وندرت الأقوات وأيقن الناس بالهلاك من الجوع. في تلك الليلة الباردة كان حاتم الطائي في خيمته مع أسرته، وكان صغاره يتضاغون من شدة الجوع، يبكون عواء كعواء الذئاب. وبينما كان حاتم يحاول تسرية زوجته وأطفاله بالحديث لينسيهم ألم الجوع، إذ سمع صوتا من خارج الخيمة. خرج حاتم فوجد امرأة من جاراته قد أقبلت إليه تطلب الغوت، فأخبرها حاتم بابتسامة وهدوء أن يطمئن قلبها، ثم عاد إلى أسرته وذبح فرسه الوحيدة التي كانت أعز ما يملك ليوفر الطعام لضيوفه ولأهل الحي. قام حاتم بنفسه يوقد النار ويشوي اللحم، ثم طاف على بيوت جيرانه واحدا تلو الآخر يدعوهم قائلا: هبوا أيها القوم، عليكم بالنار. فجمع الناس حوله يأكلون من طعامه، أما حاتم فقد جلس في ناحية بعيدة يراقب فرحة الناس وشبعهم، ولم يذق من اللحم لقمة واحدة رغم أنه كان أحوجهم إليه. وحين عدله البعض على هذا الفعل أجابهم بأبيات تلخصان فلسفته، حيث قال: مهلا نوار أقل اللوم والعدل، ولا تقولي لشيء فات ما فعل، ولا تقولي لمال كنت مهلكه مهلا، وإن كنت أعطي الجن والخبل. يرى البخيل سبيل المال واحدة، إن الجواد يرى في ماله سبلا. إن البخيل إذا ما مات يتبعه سوء الثناء ويحوي الوارث الإبل. فإصدق حديثك، إن المرء يتبعه ما كان يبني إذا ما نعشه حمل. ليت البخيل يراه الناس كلهم كما يراهم، فلا يقرى إذا نزل. لتعذليني على مال وصلت به رحما، وخير سبيل المال ما وصل. إذن مستمعين، العبرة من القصة هي أن الكرم الحقيقي ليس ما تجود به أنت وأنت غني أو في غنى، بل ما تجود به وأنت في أمس الحاجة إليه. يا لها من قصة تملأ الروح بالمعاني. أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل نذهب إلى محطتنا التي نسترجع فيها حكم العظماء، فقرة قالوا ومضوا.

0: أثير المساء. أثير المساء.
1: قالوا ومضوا. مستمعين الأفاضل، نصل وإياكم إلى محطتنا في ذاكرة الأجداد في فقرة قالوا ومضوا، حيث نستحضر حكمة الحكماء ونغوص في قيم صاغت شخصية الإنسان العربي. واليوم نتأمل في سيرة الكرم، لا كفعل نقوم به لأجل غاية بل كنهج حياة وسجية طاهرة. لقد كان العرب يدركون أن الكريم هو سليل النبل والأخلاق، وأن سخاءه ليس تكلفا أو بحثا عن مصلحة، بل هو نبع يفيض من قلب محب. ومن هنا جاءت الحكمة الخالدة من جاد ساد. إذا مثلنا العربية اليوم من جاد ساد أو من جاد سادة. الأعزاء الكرام، السؤدد والسيادة هنا ليست منصبا أو وجاهة يسعى إليها، بل هي نتيجة حتمية لفيض من العطاء. فالمجتمع حين يرى هذا الجود المتأصل وهذا البذل الذي لا ينتظر مقابلا، تلتف القلوب حول صاحبه بصدق ومحبة. الكرم هنا يفرض هيبته واحترامه كقيمة حميدة ومحببة، فيصبح الكريم سيدا في عيون الناس، لا لأنه أراد ذلك بل لأن أخلاقه هي التي جعلته في صدارة نفوس. فالسخاء رداء لا يرتديه إلا النبلاء، وهو الحصن الذي يكسب صاحبه مكانة تنال بطيب الأثر. المستمعون الأكارم، بعد هذا الفاصل الفني ننتقل بكم إلى عالم الأدب والبيان في فقرة درر الكلام.

0: الدرر والكلام. ومع ختام حلقتنا نصل إلى درر الكلام، حيث نقتطف من بستان الشعر بيوتاً خلدها التاريخ في وصف أهل جود. نستحضر اليوم أبياتاً للشاعر أبي بكر الشبالي يصف بها كرم خالد بن يزيد في صورة تجعل من العطاء خصلة فطرية لا تفارق صاحبها، حيث يقول الشاعر: تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، تراه إذا ما جئته متهللاً كأنك تعطيه الذي أنت آمله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. كريم كريم الأمهات مهذب تدفق يمناه الندى وشمائله، هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. إذن بهذه الأبيات نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه. تقبلوا خالص تحياتنا من إذاعة مأرب، كان معكم من الإعداد والإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن التقديم أنا رحمة عبد الله، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم بخير، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج أثير المساء،
2: حيث

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستضافة الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، هويتكم وصوتكم المسموع. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5. أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين، مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الإنارة الخارجية للمنازل واستخدام ما يغطي حاجتكم من الإنارة ومكيفات الهواء يحافظ على استمرار خدمة الكهرباء ويضمن جودتها، معا لترشيد استهلاك الكهرباء، مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة، لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.